الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9. ذكركم من حضرة

الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9. ذكركم من حضر

وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت.

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب.

وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر ابن الخطاب يستأذن. فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أن تفتوني، هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج، أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج؟ وما هي الشروط الواجبة عليه؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: يجوز للشاب أن يحج قبل أن يتزوج ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان محتاجا إلى الزواج ويخاف العنت والمشقة بتركه فإنه يقدمه على الحج، لأن الله تبارك وتعالى اشترط في وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا، وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية. فإذا كان الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج فإنه يحج ويتزوج بعد، وأما إذا كان يشق عليه تأخير الزواج فإنه يقدم الزواج على الحج.
3: يقول: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي، وليس له ولد ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل، أي مختل العقل، ولا يعامل معاملة العاقل، علما بأنه كان يصوم ويصلي. وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا، فماذا نفعل تجاهه؟
4: هذا الرجل لا فريضة عليه، لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه فإنه لا حج عليه، وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه، لا يلزمكم أن تحجوا عنه ولا أن تأخذوا من تركته لمن يحج عنه.
3: لعلكم تحدث المستمعين فضيلة الشيخ عن أفضل المناسك.
2: أفضل المناسك التمتع.
3: نعم.
2: وهو أن يأتي الحاج بالعمرة أولا ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فقت الهدي ولا أحللت معكم. ولأن التمتع يجمع بين النسكين مع تمام أفعالهما، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملة. ولهذا كان القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم
4: أن على المتمتع طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ولأن التمتع يحصل به متعة للحاج وتيسير عليه لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللا كاملا فيتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام التي لو بقي على إحرامه لكان ممنوعا منها، هذا إن لم يكن ساق الهدي، فإن كان الناس قد ساق الهدي فإنه لا يحرم أو فإنه لا يأتي بالتمتع بل يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة كما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سقت الهدي ولبست رأسي فلا أحل حتى أنحر.
5: بارك الله فيكم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب. وهناك محرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب. وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عينان لا تريان النار. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن سهلا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد والبيهقي كلاهما عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسنات. رواه البخاري والنسائي وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في نقل لخطبتي الجمعة من جامع الريان بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم مضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات، ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
1: خير عند ربك عند ربك.

0: أذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
2: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب القربة. وروي عن نبينا كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من نفسه بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدخلوا في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عباد الله بجود الله وفضله، كان أقرب عباد الله إلى الله وأزكاهم عنده، سبق إلى كل خير واقترب من كل فضل، وكان يوصي أصحابه ومن بعدهم بالظن الحسن بالله عز وجل. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أخرجه مسلم. وقد يلمح إلى الصحابة لامتثال هذا المعنى النبيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجه البخاري ومسلم.
3: أشهد أن محمد رسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في صبر ورفق ورحمة ويسر، فهدى الله عز وجل به القلوب وأنار بدعوته الدروب وأسعد بها الأمم والشعوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير، لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام، وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
2: شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذها لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
2: مئات من الأغنام،
3: يعني لم لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. هناك قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى. فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله. كل هذا مراعاة لبشريته عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن شائعا حتى لا يفهم الناس، الذي أبلغ النبي قال لهم قال والله لا أبلغن رسول الله، يعني أعلن

0: فئة لا يؤهلها.
1: تحتاج
0: مثال عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء
1: صحيح،
0: الموسوسين، ماذا يصنع لهم هذا
1: يحتاجون
0: الخطاب؟
1: خطاب آخر
0: يزيدهم،
1: صح.
0: يزيدهم وسوسة. فذاك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي إلى مسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
1: ايوه يقول لك صح، انا صح.
0: أنا صح، أنا ممتاز، شفتوا؟ ها فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفتوا الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبهم؟
1: لا
0: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
1: لا،
0: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به. هم أهلوا عن طريق العطايا،
1: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا
0: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
1: اللغة
0: عليه الصلاة
1: التي تفهمه، كأن هناك لغة
0: نعم.
1: لكل ناس،
0: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب. ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
1: يا سلام.
0: أمام النبي عليه الصلاة والسلام: هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال: وما أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
1: شو له الشفافية؟
0: شوف الكبار ما تنصل، لأنه لوحده قال: ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس شو تبغى أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال: ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى البدء في التأهيل، إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله، ما نقول ليست معتبرة، وإن شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال: أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا: المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذ. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يقولها إلا هو. من يجرؤ أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا: المنة الله ورسوله، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. لم يقول: أنا هديتكم. قالوا: المنة لله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
1: الله،
0: أنتم
1: الله.
0: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
1: الله،
0: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل،
1: أيه.
0: عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: شوف
0: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون. إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا، إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
1: يا رب، ونريد وإياك.

0: وكل مستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة
1: آمين
0: والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفذ وإرشاداً لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقاً من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
2: رحلة بناء.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المحتلم له ثلاثة احتمالات: الأول أن يرى الماء وهو المني فيجب عليه الاغتسال، الثاني أن يذكر احتلاما حصل في منامه ولا يرى أثرا فلا يجب عليه الاغتسال، الثالث أن يرى الأثر ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: روح الحج،
2: روح الحج.
3: ما هي أسرار السعي بين الصفا والمروة؟
4: السعي بين الصفا والمروة إعلان لارتباط الإسلام وأمته بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وعائلته، وتذكير للمسلم بضرورة الكد والعمل دون كلل أو كسل، بلا يأس ولا استسلام، وتنبيه بأن المحاولات ستثمر لا محالة، وأن من يكثر قرع الباب لا بد أن يفتح له، وأن نهاية السعي كان ماء زمزم به الحياة والنجاة، وفي تكرار السعي شدة إلحاح المؤمن في استمطار رحمة الله عليه. والحاج في سعيه بين الصفا والمروة يسير بين ترق وانحدار، وصعود ونزول، وجري وتمهل، وهرولة وتأودة. فليعلم من ذلك أن الدنيا لا تدوم على حال، فليسرع الخطى في سيره إلى الله، وليكثر من التردد بفناء الملك المتعال، جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى، إظهارا للإخلاص في أداء المهمة، ورجاء للملاحظة بعين الرحمة.
3: اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، واجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، يا أرحم الراحمين.
2: روح الحج.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا إلهي، انظروا، إنها طيور تحوم في ذلك المكان ولا تجتمع إلا على ماء أو حب.
4: لقد مررنا بهذا الوادي كثيرا ونعلم أنه لا ماء فيه.
5: والله إن هذه الطيور لتبشر بالخير.
6: تعالوا لنستوضح الأمر.
3: ما هذا؟ إنه نبع ماء عذب حلو المذاق.
4: إنها سيدة ومعها وليدها.
6: لقد سبق إلى الماء وهما أحق به منا.
3: إذن فلنستأذنهما.
5: نحن قوم عرب من جرهم، هل لا أذنتم لنا بالبقاء هنا والسقاية من الماء؟
7: ما إن نبع ماء زمزم بين يدي السيدة هاجر وابنها إسماعيل حتى فاض المكان بالمياه، وانتعشت الحياة في ذلك الوادي، وبدأت الطيور تأتي إلى موضع ماء زمزم لتشرب منه. وفي تلك الأثناء كانت قافلة لقبيلة جرهم تمر بالمكان، وكانوا يبحثون عن الماء، فهالهم ما رأوا من بعيد، فأذنت لهم السيدة هاجر وأنست بهم واطمأنت إلى جوارهم، وشكرت الله تعالى أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

0: سيرة البيت العتيق.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن

0: تقدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. المقسط العادل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 صباحا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصرا، إلا أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. رواه الطبراني ورواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفتى المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه، إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وكان يعني على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار، أو كلمة نحوها. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

الصلاة معينة على الثبات والمصائب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى: فنادته الملائكة

قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا في الله في حلقتنا الثانية من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا بك وأهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أجعله لقاء نافعا مباركا.
2: استفهامنا القرآني مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، والذي سنبسط فيه الحديث بمشيئة الله تعالى مع ضيفنا عن هذه الآية العظيمة الكريمة، ألست بربكم. شيخنا الكريم، لو تكلمنا هنا عن سياق الاستفهام في هذه الآية العظيمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الاستفهام جاء في سياق ما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف من أخذه الميثاق على بني آدم، فقال جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الاستفهام ذكره الله تعالى في هذا السياق الذي أخبر فيه عن ميثاق أخذه على بني آدم. هذا الميثاق متى كان؟ وهل هو في عالم الذر كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، أم أنه ميثاق الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها؟ للعلماء في ذلك قولان، والمقصود هو أن الله تعالى أخذ على خلقه ميثاقا بما فطرهم عليه وجبل نفوسهم عليه من الإقرار له بالتوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الاستفهام ألست بربكم أداته هي الهمزة، ونوعه الذي ورد هو جاء في قبل أو في صدر جملة منفية، وهو استفهام تقريري يقرر الله تعالى فيه العباد بما فطرهم عليه من أنه رب العالمين جل في علا. ألست بربكم؟ ما معنى هذا الاستفهام؟ ألست بربكم الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أمدكم بكل ألوان النعم والذي ترقى بكم درجة درجة حتى بلغكم الكمال البشري في الخلقة؟ فقد أحسن خلقكم وصوركم في أحسن صورة، وفيما يتعلق بكمال أرواحكم دلكم على ما فيه صلاح معاشكم ومعادكم من عبادته وحده لا شريك له، وهذه الربوبية الخاصة. فإن ربوبية الله تعالى لعباده نوعان: ربوبية عامة هي التي شملت جميع ما في الكون الذي خلقه وأوجده وساق له النعم وما تكمل به حياته، ثم بعد ذلك خص بعض خلقه بتكميل هذه النعمة بأن حباهم بربوبية خاصة تكفل فيها بهدايتهم ودلالتهم إلى الصراط المستقيم الذي يخرجون به من ظلمات الدنيا إلى أنوار المعاش والمعاد، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألست بربكم سؤال سأله الله تعالى البشر، وذكر جوابهم الذي أجابوا به، فقال: قالوا: بلى، شهدنا، شهدوا بأن الله ربهم، وهذا ما في فطر الخلق من إثبات أن الله رب العالمين وأنه لا يستحق العبادة سواه. هذا الميثاق هو الذي سنسأل عنه في أول منازل الآخرة. فإنه إذا وُدع الإنسان قبره جاءه ملكان فسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إنهم يسألانه عن الميثاق الأول الذي ركزه الله في فطر الخلق، وهو أن الله رب العالمين لا يستحق العبادة سواه. هذا الجواب من الخلق الذي أجابوا به أنهم شهدوا بأنه رب العالمين يغيب عن كثير من الناس. فما سبب تغييبه؟ ذكر الله تعالى لسبب تغييبه في الآيات الكريمات سببين. السبب الأول أن تقولوا يوم القيامة عندما يحاسبون على هذا الميثاق ويسألون عن ماذا أجاب المرسلين، يقولون: إنا كنا عن هذا غافلين، كنا عن هذا الميثاق، عن هذا السؤال، عن هذه الشهادة والإجابة في غفلة. فأعمتهم الغفلة التي أطبقت على قلوبهم فلم يدركوا مآلهم وما يصيرون إليه وما هي غاية وجودهم، فأصبحوا في لهو وفي عمى عن أن يقوموا بما أمر الله عز وجل. إن كنا عن هذا غافلين. أما السبب الثاني الذي اعتذروا به عن عدم وفائهم بهذه الشهادة، وهي أن الله رب العالمين لا يستحق العبادة سواه، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فاعتذروا بتقليد آبائهم على ما كانوا عليه من خروج عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة سواه، وهذا الاعتذار لا يعذرون به، لأن الله تعالى قد بين الهدى وأقام الحجة على الخلق بما بعث من الرسل الهادين إليه الدالين عليه. وقد بث الله تعالى في الآفاق والأنفس من الآيات التي تشهد بأنه الحق وأنه رب العالمين، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا الاعتذار بهذين العذرين لا ينجو بهم الإنسان. فالغفلة التي تحكم على القلوب وتستولي عليها يمكن الإنسان أن يخرج عنها بألوان من أنواع الذكرى التي يخرج بها عن فقد الشعور بما خلق من أجله، ويخرج به أيضا عن متابعة هواه. فالغفلة توقع الإنسان في ألوان من الانحراف. ما الذي يخرجه؟ يخرجه عن الغفلة ما بثه الله من الآيات في الآفاق وفي الأنفس. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ويقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإعراض الذي أحكم على البصائر جعلها تغفل عن هذه الآيات المبثوثة في السماء والأرض. هذا مصدر من مصادر اليقظة التي توقظ الإنسان من الغفلة. من مصادر اليقظة أيضا ما أنزله الله تعالى من الهدى ودين الحق الذي جعله الله تعالى سبيلا لإيقاظ القلوب في القرآن الحكيم، يخرج الإنسان من الغفلة. كذلك مما يوقظ الإنسان من الغفلة جميل صلته بربه بأن يقوم بحقه. فالصلوات المكتوبات الخمس هي ذكرى، ذكر الله في البكور والآصال هي ذكرى تخرج الإنسان من الغفلة. ما ينزله الله تعالى بالإنسان من الحوادث فإنه ينذره ويوقظه، كما قال تعالى: وجاءكم النذير، فإن ذلك كله يوقظه عن أن يستمر في هذه الغفلة التي مآلها أن تغلف القلب. فلا يفيق بعض الناس إلا إذا جاءت سكرة الموت، كما قال الله تعالى: الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. الله. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يرزقنا العظة والعبرة، فإن الحساب قد اقترب، كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
2: الله المستعان. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان المبارك والمسدد والحديث كذلك عن هذا الاستفهام القرآني، ألست بربكم، والذي ورد في آية قرآنية عظيمة، فشكر الله لكم.
3: أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والعظة، وأن يشكرنا باستقامة أعمالنا وأقوالنا على ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استفهامات قرآنية، الشكر والتقدير لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية، فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
4: أكثر من قول لا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.

0: من مشكاة العلم والإفتاء.
1: من مشكاة العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي فتاوى الحج في هذا اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. أنقل لكم تحية الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان السبيعي في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي في استقبال الاتصالات الزميل غنام الغنامي وفي التنسيق جمعان الجمعان منفذي حلقات هذا البرنامج الزميل خالد المالكي وفي الإخراج الزميل محمد الشمري. نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 أو المشاركة عبر منصة إكس تحت وسم فتاوى الحج. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء. شيخ عبد الله السلام عليكم وأسعد الله مساءك.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
3: اللهم آمين. هذا سؤال أبو محمد، ولعلنا نستفتح هذه الحلقة بهذا السؤال. يسأل عن ما يسمى بركعتي الإحرام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل للإحرام ركعتان؟ اختلف العلماء في ذلك.
3: لا.
4: الذي يترجح أن له ركعتان، له صلاة.
3: لا.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، ولكنه قال في حديث عمر: أتاني آت من ربي فقال افصل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قول افصل في هذا المبارك وقل يدل على أن الإحرام يأتي بعد الصلاة. ثم أيضا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة مما يستعان به، ورحلة الحج رحلة عظيمة تحتاج إلى إعانة، نعم، من رب العالمين. نعم،
3: نسأل الله أن يعين الحجاج. لعلنا أيضا نبدأ هذه الحلقة بأول اتصالاتها. ياسر من الرياض، تفضل ياسر.
5: السلام عليكم شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: نعم ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ، إن شاء الله نويت أضحي هذا العام.
3: نعم،
5: طبعا بات حالياً أمسكت عن الحلق وجميع الموارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت نويت إن شاء الله أحج متمتع في يوم 8 إن شاء الله، مفروض أتحلل، فماذا عن موضوع الحلق؟
4: يا أخي، الحلق الذي في العمرة وفي الحلق وفي الحج هذا حلق نسك، لا علاقة له بما في الأضاحي. الذي في الأضاحي هو حلق الترفه التزين. نعم.
5: جزاك الله خير شكرا.
3: جزاكم الله خير. هذا أيضا يا شيخ، أحدهم يقول في الشوط الخامس أو السادس انتقض وضوءه،

0: أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، نحن في شهر ذي الحجة وفي أيام الحج ونسائم الحج، تهب على أرواح المؤمنين إن كنا لم نحج بأجسامنا ولم نطف بأقدامنا، فالله الله أن تطوف القلوب في رياض تعظيم الله سبحانه، وأن تقف الأقدام تركا لمناهي الله سبحانه. إنه الحج رحلة جسدية ورحلة إيمانية، ومن فاتته الرحلة الجسدية فلا تفوته الرحلة الإيمانية. إنه الحج رحلة التزود بالتقوى، تذهب هناك لتتزود بتقوى الله، وربي يقول في آية الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنه الحج سياحة، سياحة في شعائر الله لتعظيم الله سبحانه. إن كانت التقوى في الصيام تحصل بترك ما نهاك الله عنه، فإن التقوى في الحج تحصل برحلة عظيمة بين شعائر مقدسة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنه الحج وفادة على الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه ودعوه فاستجاب لهم. وما من مسلم يصح الله له بدنه ويوسع عليه معيشته وتمر عليه 5 أعوام لا يفد إلى الله فهو محروم. وفد الله هم الحجاج. إنه الحج إجابة أذان إبراهيم الخليل يوم قال ربي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أتوا واستجابوا لندائه إبراهيم، أتوا واستجابوا لأذان الله عز وجل لهم بالحج، فجاءوا من كل فج عميق. الحج سياحة في شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج وفادة على فضل الله وكرم الله وعفو الله ورحمته. الحج رحلة تزود بوقود التقوى. أيها المؤمنون عباد الله، إن فاتنا أن نحج بأجسامنا فلا يفوتنا أن نحج بقلوبنا، إن فاتنا أن نحج بأقدامنا فلا يفوتنا أن نحج بأرواحنا. حج لبيت الله عز وجل رحلة تاريخية مع أنبياء الله، ورحلة إيمانية مع شعائر الله. فإذا خرج الحاج من بلده تأمل ما الذي يحصل يا عبد الله، واملأ قلبك به لعل الله أن يكتب لك أجر من حج. خرج من أهله، خرج من بلده، خرج عن ولده، خرج من ماله، ترك مألوفاته وذهب إلى الله عز وجل، رحلة تاريخية إن لم تطأها أقدامنا فلترفف لها قلوبنا. هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام، فهجر والده لله، وهجر بلده لله، وألقوه وحيدا فريدا في نارهم فجعلها الله له بردا وسلاما. هاجر محمد صلى الله عليه وسلم كأني برسول الله، وهو واقف على الحزورة ويلتفت لمكة ويقول: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. تذكر يوم أن قال له ذاك الرجل: قد جاءك الناموس الذي جاء موسى بن عمران، ليتني حيا حين يخرجك منها قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. تذكر أن من حمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم سيعادى، وسيخرج من كثير من ملذاته ومحابه لله، كما خرج الحاج من بلده وترك أهله وماله ومألوفاته لأجل الله. لكنها رحلة إيمانية، إن لم تراها بعينك فلتنظر إليها بقلبك. أتدري ما أجر ترك الإلف لأجل الله؟ أتدري ما أجر ترك المألوفات والعوائد لأجل الله؟ أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خرج الحاج في رحلة حجه سياحة في شعائر الله، وفادة على الله، رحلة تزود بالتقوى. فهل لا تزودنا بالتقوى يا عباد الله؟ خرج فبلغ ميقات إحرامه، فتجرد عن دنياه، أين مخيطه؟ أين حسن هندامه؟ كشف رأسه وعرى كتفه وتخلى عن الدنيا، رحلة تاريخية تتذكر بها إبراهيم عليه السلام يوم أن هجر الناس لوجه الله رب الناس، رحلة تاريخية تتذكر بها محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد أكله 3 أهلة وما توقد النار في بيته. قلت: ما طعامكم يا أمي؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. لباسه يؤثر الحصير في ظهره الشريف، فيقول له عمر: كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت هذا الحصير في ظهرك. فيقول: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ماله يموت أشرف الناس وخير الناس، فديناه بأموالنا، ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع شعير لأهله. ترك الحاج مألوفاته ودنياه، فهل لا تركنا الدنيا لأجل الله وأقبلنا على الآخرة؟ رحلة إيمانية عظيمة يتذكر بها ونتذكر بها الموت، يوم أن يتغسل ثم يلف لباسه الأبيض على جسده، ثم يلبي لله بالتوحيد. عسى أن يغسل ويكفن ويختم له بخاتمة التوحيد. رحلة الموت التي سنراها ونذوق كأسها جميعا، وإذا به يلبي وما من ملب قط ولا مكبر يكبر قط إلا بشر بالجنة، إلا بشر بالجنة. وإذا بها أجواء مع أنبياء الله، أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق. قال كأني بموسى بن عمران وهو هابط من الثنية له جوار لله بالتلبية. أي ثنية هذا؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني بيونس بن متى وهو على ناقة حمراء وعليه جبة من صوف وهو يلبي. رحلة مع الأنبياء، تخلينا عن دنيا الناس وعن مناهجهم المنحرفة، وسرنا نخطو خطى الأنبياء ونسير في مواضع لبى فيها الأنبياء. رحلة إيمانية، إن لم ترحلها بأقدامك فارحلها بقلبك، وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك وحدناك، لبيك اللهم لبيك أجبناك، لبيك لا شريك لك لبيك وحدناك، إن الحمد والنعمة لك شكرناك، لك والملك خضعنا لك لا شريك لك، لا إله إلا الله. ما أجمل هذه الرحلة إلى الله. فإذا بلغوا عرفات، وما أدراكم ما عرفة؟ ذكريات أنبياء، واقتداء بمن وقفوا في ذاك المقام العظيم عرفة. ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: كونوا على مشاعركم، فإنكم اليوم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. عرفة، وهذا باك، وهذا رافع يديه، وذاك لله شاك، وهذا يسأل الله من خير ما في يديه. وربك سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، فيباهي بهم الملائكة، يقول: عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فوالله ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة. والله لو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا المقام. ويتذكر الإنسان يوم المحشر وقد عرت الأجساد ودنت الشمس وغلب العرق وازدعم الناس والكل ينتظرون متى فصل القضاء، وحجاج عرفة ينتظرون متى النفرة، ليصدروا أشتاتا فيروا أعمالهم. فمن المكرم فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه؟ الله أعلم كيف سيصدرون يوم عرفة، بل كيف سنصدر نحن؟ وما قام أحدنا بحق الله الذي عرفه. فإذا أتوا منا منسك الهدايا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبدت الهدايا تهدى إلى الله، وأعظم هدية قدمها إبراهيم لربه، أحب ولده الذي رزقه بعد كبر سن، فلما بلغ معه السعي والطاعة أمره الله سبحانه وتعالى أن يقربه لوجهه، فلما أسلم وتله للجبين استسلم لأمر الله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لكن يا أبي إذا ذبحتني فاذبحني من قفاي،
2: فإني أخاف أن تنظر إلى وجهي وأنت تحمني فتتأخر عن أمر الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن يا أبتي إذا ذبحتني فاغسل دمي عن ثوبي، فإني أخاف أن تنظر له أمي فتبكي فتبكي لبكائها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. فما زال أرباب ملة إبراهيم على ما تركهم إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين، ما زالوا يقربون القربان لله عز وجل ويقربون الذبح العظيم ليرضى الله سبحانه وتعالى الكريم. رحلة إيمان بعد هذه الرحلة التاريخية في منى، رحلة إيمان تستنشقها بقلبك، إن لم تستنشقها بأنفك رحلة إيمان تجدها هنا في بلدك إن لم تحط بمنى قدمك، رحلة إيمان وأنت تنحر الأضحية لله الكريم. بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني. ولا يعرف أحدنا ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لا إله إلا الله، إذا أفاضوا من منى إلى مكة فأتوا البيت العتيق، فأتوا الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ذكريات أنبياء ومنارات توحيد، الكعبة والمقام والحجر والحطيم والركن والملتزم وماء زمزم. لا إله إلا الله، منارات توحيد، وأنت تطوف بالبيت العتيق وتتذكر يوم أرسل الله سبحانه طيرا أبابيل على الطاغية صاحب الفيل، يوم أن قال القائل لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، فإذا بها أسراب من أبابيل جعلت كيدهم في تضليل. لا إله إلا الله، ما أعظمك يا بيت الله، وأنت تطوف بالبيت ها هنا دعا النبي الأحمد، ها هنا دعا لله ووحد، ها هنا كسر الوثن والشرك ندد. لا إله إلا الله، وأنت تقرأ سورتي التوحيد خلف مقام إبراهيم التوحيد، رحلة إيمان زرعها في قلبك، إن لم تصل لذاك المكان بيت صليت له أصبحت تطوف حوله. طوال عمرك ما عرفنا صلاتك إلا تجاه البيت العتيق، وإذا بالله يأذن لك أن تطوف حول بيت عتيق فضه بيت معمور، إبراهيم في السماء السابعة مسند ظهره للبيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون آخر ما عليهم ما يعودون إليه، وأنت تطوف حيث تطوف الملائكة وحيث طاف الأنبياء. لا إله إلا الله، اللهم زد البيت تشريفا وتعظيما، واجمعنا حوله طائفين، واجمعنا عنده ملبين، واجعلنا يا ربي ممن قبلتهم ورضيت عنهم. وإذا بمنسك الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقوم على الصخر، وتقوم على الصخر الذي قام عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. منها هنا بدأ الدين الخالد، وعلى هذا الصخر شتم، منها هنا انطلق الدين، وعلى هذا الصخر حطم الصنم. لا إله إلا الله وحده، أنجز عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. فيرتجف الجسد بالخضوع وتسجد العيون بالدموع، وأنت في رحلة تاريخية إيمانية، ها هنا مسعى توكل هاجر، ها هنا ضربة الملك جبريل يوم أن قالت توكلا على الله لن يضيعنا الملك الجليل. أقدام حفت في ذاك المكان تسأل الله سبحانه وتعالى رحمته وهو الرحمن، توكلنا عليك وإن ضعفت إمكانياتنا، توكلنا عليك وإن تسلط علينا أعداؤنا، فالذي جعل بقعة لا إنس فيها ولا حياة خير أرض، والذي جعل مكان قفر من الماء فيه خير ماء، والذي جعل هذا المكان تفد إليه القلوب من كل مكان، هو القادر سبحانه وتعالى أن يغير من حالنا إلى حال. ثم أيام منا أيام لتكبير الله، لتكبر الله على ما هداكم، تجتمع فيها مع ثلة مؤمنة اختلفت أجناسهم وجنسياتهم، وتوحد دينهم وقبلتهم ودعاؤهم وذكرهم. ما أجمل تلك الرحلة الجميلة إذا ختمت بطواف الوداع. انتهت الرحلة وبدأت مراسيم التوديع، فإذا بالأقدام مثقلة، وإذا بالنفوس قد تعلقت بالله الملك القدوس، وإذا بالأجساد قد التزمت الكعبة عند الملتزم، وألصق الحاج وجهه وجسده وذراعيه بالكعبة، ورجع الله الذي عبده ربه. ثم خطى خطوات ليعود إلى دنيا الناس بعد رحلة التزود بالتقوى، وتقوى الله الذي يعرف السر والنجوى. فلا إله إلا الله، يا سائرين إلى البيت لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. ما أجمل هذا الحج، تدريب عملي على الصبر والطاعة ولزوم غرس السنة. الحج تدريب عملي على توحيد الله والتوكل عليه وتعظيمه. الحج نقطة تحول في حياة كل حاج يخرج بعدها من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليبدأ حياة جديدة ومرحلة أخرى في السير إلى الله والدار الآخرة. اللهم فيسر لحجيج بيتي هذا العام حجهم، وتقبل منهم، واكتب لنا مثل أجر من أحرم ولبى وطاف وسعى ونحر ورمى ووقف بعرفة وبات بمنى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى أمة محمد. هذه أيام عظيمة، أيام يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كثيرا، فلا تجعل ذكرك لله قليلا، فإن المنافق ذاك الذي يذكر الله قليلا. كم ذكرت الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهل لا أقمت ذكر الله في قلبك؟ احمد الله وأنت تتذكر نعمه عليك نعمة النعمة، وإن تعد نعمة الله

فاصرف كل عبادة ودعاء وخدمة وطاعة لوجه ربك لا لغيره سبحانه، لتمتلئ القلوب تعظيما لله علام الغيوب. اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه الأيام، أيام العشر أحب الأيام إلى الله، واليوم يوم جمعة أفضل أيام الأسبوع، فاجتمع فضلان بالله عليك كم ذكرت الله من الفجر إلى الزوال. أما أن أناس سبقوك هذا اليوم فأكثروا من ذكر الله ذكرا كثيرا وما زال معك إلى الغروب، فأدرك من سبقك واسبق من بعدك واجتهد في الذكر لله سبحانه. أيها الإخوة، إن الحج نقطة تحول حياة، وعرفة نقطة تحول حياة، فصم هذا اليوم فتتحول حياتك إلى يوم ولدتك أمك، فتتحول حياتك وقد غفر الله لك ذنوب سنتين. إن كان الحاج تحولت حياته كيوم ولدته أمه، فحول حياتك وقد تخلصت من ذنوب عامين، عام مضى وعام سيأتي. صم يوم عرفة واحرص أن تدعو أهلك لصيامه ليكون نقطة تحول قبل استقبال العام الجديد. أكثر من الدعاء أن يصلح الله الحال ويغير الله من حالك ومن حال أمة محمد، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجعل يوم عرفة يوم تحول، يوم أن تتخلص من ذنوب سنتين. اجعل يوم عرفة يوم تحول في حياتك، يوم أن تدعو الله أن يصلحك من حال إلى حال، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا جاء يوم النحر فهو يوم الشكر، فقرب لله قربانا تشكره سبحانه وتعالى عن أن هداك لنعمة الإيمان وجعلك سنة كاملة تعبده وتوحده وتشكره. قرب لله سبحانه وتعالى قربانا وتنافس في ذلك، واعلم أن أعظم صدقة على قلة ذات اليد وشدة الغلاء، فاستسمن أضحيتك قربها لله، فإن الله لا يقبل عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة. قربها ثني قد خرجت أسنانها الأصلية وسقطت أسنان اللبن، انظر في أسنانها فإن كانت التي تجزئ عنك فاستسمنها ما استطعت واستملحها ما استطعت، وقربها لله سبحانه وتعالى شكرا. اذبحها يوم النحر بعد الصلاة وكل منها واطعم البائس الفقير، واشكر الله على نعمته في هذا اليوم، ووسع على أهلك وعلى الناس. تقبل الله منا ومنكم الصالحات، وكل عام وأمة محمد بخير، وختم الله لنا على خير، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا من المهديين المرضيين، وحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد. اللهم يا رب العالمين، أبرم من أمرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك. اللهم يا رب العالمين، ارزقنا التقوى ووفقنا من العمل ما تحب وترضى، وثبتنا عند الممات على لا إله إلا الله، واغفر لنا وارحمنا. اللهم يا رب العالمين، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عن أعين الناس، ولا تفضحنا يا رب الناس. اللهم لا تخزنا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم. اللهم إنا نستودعك دماءهم وأعراضهم وأموالهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم. اللهم أنزل نصرك يا رب العالمين لمن قال لا إله إلا الله فوحدك واتبع رسولك وأحب صحابة نبيك وأمهات المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص تدل على أفضليتها من حيث العمل الصالح، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العشر يعني يشرع فيها كثرة الذكر والتلاوة والتكبير وتكرار التكبير، لأنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فاضلة، لأنها استعداد للقاء الأكبر والمؤتمر العالمي العظيم، مؤتمر الوحدة الإسلامية، مؤتمر المساواة، مؤتمر العدل، المؤتمر الذي افتتحه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. لكن هذه الأيام العشر يسن لمن يضحي ألا يمس من شعره، يعني أبو البيت المشرف على الأسرة الذي موكل إليه الأضحية، ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، احتراما لهذا الهدي ولسر الله أعلم به، كما في حديث أم سلمة عند مسلم. ومنها أيضا داخل العشر أولى، ولكنه حبذ بل يجب علينا أن نؤكد هذا الأمر وهو المحافظة على الصلوات في الجماعة. وأما الصيام فقد ورد فيها بعض النصوص، لكن دل المجموع على أن من صام هذه الأيام فصيامها أفضل من صيام غيرها، بل العمل فيها أفضل من أي أعمال في أيام أخرى، حتى إنهم قالوا أن هذه العشر الأيام هي أفضل الأيام العشر على مسيرة الأيام، والليالي العشر في رمضان يعني في 30 الأخيرة أفضل ليالي على مر الليالي. فإذا علم هذا فيصام هذه الأيام، ويكثر من التكبير وصيغه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأعمال الصالحة كالصدقة وكالبر ونشر العلم وتحبب للمسلمين بالأخلاق الفاضلة وزيارة الأقارب وإنهاء الشحناء والبغضاء والقطيعة، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ما متشاحنين إلا يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فيقال دعهما حتى يصطلحا. فينبغي على المسلم أن يصالح إخوانه المسلمين وأن يسامحهم وأن يعفو عنهم، على الله أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي الناس بجنس أعمالهم التي فعلوها. من عفى على الناس عن الناس وغفر لهم وسامحهم عفى الله عنه وغفر له وسامحه، ومن ضيق عليهم وشدد عليهم ضيق الله عليه وشدد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وتقبلوا تحياتنا، تقبل الله من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج،
0: في مكان واحد،
1: في مكان واحد،
0: بلباس واحد، إلى اتجاه واحد،
1: يرددون بلسان واحد،
0: لبيك اللهم لبيك، ليالي الحج.

0: بكرة وأصيلا.
1: نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع.
2: ليالي الحج.
3: مع البدء، هذه رقة تحايا من فريق العمل من إشراف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العلوي، في الإعداد والتنسيق الدكتور سعد الشبلان، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، النشر الإلكتروني في حان سبيعي، ومن الإخراج ماجد الدباس، وفي التنفيذ على الهواء عبد الله الخليفي.
4: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
5: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
6: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
5: في هذه الليالي
7: تنساب القلوب نحو المشاعر. المشاعر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم وجميع أوقاتكم، وإجازة سعيدة لأغلب من يستمع لنا الآن. يمكن غالبهم بدأت إجازاتهم، بعض القطاعات الحكومية أيضا باقي معهم ها يومين ثلاثة إن شاء الله، ويلحقون بركب المؤجزين إن شاء الله. أوقات تنعمون بها سواء في أداء بعض العبادات وأخذ مساحة كبيرة أكبر من المعتاد في أوقات الدوام وأوقات العمل للعيش مع هذه العبادات وهذا الموسم، وكذلك هي فسحة جميلة ورائعة لي أن نعيش مع أسرنا، مع أصدقائنا، لمن أراد أن يسافر، لمن أراد أن يقضي أيام العيد. إن شاء الله الله يلحقنا وإياكم كل خير. أيها الكرام، يطرق أسماعنا في هذه الأيام الطيبة المباركة نداء الخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تفد هذه القوافل من الحجيج إلى مهوى الأفئدة ومأرز الإيمان في رحلة العمر السعيدة ليؤدوا ركن الإسلام الخامس والخالد في ذاكرة التاريخ، متنقلين بين المشاعر المقدسة يحدوهم الأمل بالله عز وجل بغفران الذنوب والعتق من النيران ودخول أعلى الجنان. ولا شك أن حرارة الأجواء والمشي في البقاع الطاهرة والأعداد الغفيرة من الحجيج واختلاف مواعيد النوم والاستيقاظ ومعاناة بعض ضيوف الرحمن مع أمراض مزمنة، كلها عوامل تجعل الحاج مهيئ في هذه الرحلة الصحية أن يعتريه، في هذه الرحلة من ناحية صحية أن يعتريه ما يعتريه من مثل هذه العوارض الصحية. إذن حديثنا أيها الكرام في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى صحة الحاج، فأهلا ومرحبا بكم وبجميع مشاركاتكم.
8: مدرسة الحاج. مدرسة الحاج.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد أمر الله حجاج بيته بكثرة الذكر فقال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، إن ذكر الله أعظم ما ينطق به اللسان ويستحضره الجنان، وأعظم ما يجازى به العبد الذكر، إذ إن الله يذكره بذكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. اذكروا الله يذكرك، عمل يسير وربح كبير، والمحروم من حرم الذكر، والغافل من حرم لذة الذكر. فاذكروني أذكركم، قيل في تفسير هاتين الكلمتين أكثر من 100 قول وكلها صحيحة. تأمل، لم يقل فسوف أذكركم أو فسأذكركم أو فأذكركم، لم يأتي بأي حرف أو كلمة تفصل بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده، معناه أنك إذا ذكرته ذكرك مباشرة. النفس البشرية طبعت على حب المدح والذكر الحسن، فإذا علمت أنها ذكرت استبشرت وأنست. وكما أن النفس تأنس بمدح الناس لها وحسن ذكرهم لها، فكذلك هي تتألم إذا لم تذكر، لا سيما إن كان عندها ما تحمد عليه وتذكر به. فأخي احرص على ذكر الله، ولا تحزن إذا تجاهلك المقربون ولم ينوه بذكرك الحاسدون، ما دام أن اسمك يتردد في الملأ الأعلى. والشهرة والتأثير وكثرة المعجبين كل ذلك من ذكر الملأ الأسفل، ولا قيمة له ما لم يكن للمرء ذكر في الملأ الأعلى. ورب مغمور في الملأ الأسفل مذكور في الملأ الأعلى. تخيل أنه قيل لك لقد ذكرك الملك أو رئيس الدولة وأثنى عليك، هل يحزنك أن جارك لم يذكرك أو أن قريبك لم يثني عليك؟ ستقول لا. إذن فكيف بذكر ملك الملوك؟ تأمل قول الله تعالى ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وإياك أن تنسى ذكر الله فينساك ثم تكون من المحرومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.
1: ليالي الحج.
3: ذكر الله والحج وهذه العلاقة اللصيقة في هذا الموسم المبارك قدم لنا مدرسة الحج الدكتور بندر الشراري، شكرا جزيلا له. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن حلقتنا في هذا اليوم حلقة صحية وحلقة متعلقة بالصحة والعافية، الله يتمم علينا وعليكم الصحة والعافية يا رب العالمين. ونستقبل مشاركاتكم فيها على تغريدة البرنامج على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر، مكتوب برنامج ليالي الحج موضوع الليلة صفة أو عفوا صحة الحاج. نسعد بتلقي مشاركاتكم، شاركوا على هذه التغريدة في المنشن وسنقرأها بإذن الله تعالى. أبو عبد المجيد يقول من أجل سلامتك لتستعد في حجك دون مشقة بإذن الله وتستريح ويستريح معك من حولك في حملتك، كن حريصا على اصطحاب أدويتك الخاصة، لا ترهق نفسك لتجعل الطواف والسعي في وقت متأخر من الليل، ويليت يكون مفردا أو قارنا فهو أسهل المناسك، وحج مبرور وسعي مشكور. شكرا لك يا أبو عبد المجيد. أما أمان فيقول أو تقول نصيحة من العلامة بن عثيمين تنقلها رحمة الله عليه، يقول أحث إخواني المسلمين أن يكثروا في عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر بأنواعه والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصدقة والصيام وكل الأعمال الصالحة نسبتها إلى فتاوى في الحج والعمرة. سالمين بن ماضي يقول صحة الحاج تكمن في أخذ التطعيمات، وهذا شيء جميل وخطوة رائعة اشترطتها حكومتنا وزارة الصحة وكل الإجراءات مرتبطة بمسألة التطعيم هذه بفترة، يقول سالمين بفترة كافية قبل الحج، أمر ضروري لوقاية الحاج والحجاج من الأمراض. هناك عدد من التطعيمات يوصى بأخذها قبل الحج، منها ما هو إلزامي ومنها ما هو اختياري. نسأل الله السلامة لحجاج بيت الله الحرام أن يردهم سالمين بإذن الله تعالى. شوف لا يفوتنا أو لا نستطيع أن نتحدث عن صحة الحاج وصحة الحجيج والصحة بشكل عام والحديث عن الحج دون أن نتحدث عن الأدوار الكبيرة والمشهودة والمعلومة التي تقوم بها وزارة الصحة مشكورة في هذا المجال. أرقام كبيرة وكل سنة نشاهد هذه الإنجازات ما شاء الله المتعلقة بالحج وحتى الرقم أيضا كذلك الرقم المشهور 937 كذلك هو لخدمة ضيوف الرحمن بالمناسبة على مدار الساعة وبكل اللغات، كل اللغات التي يحتاجونها الحجاج سيجدونها بإذن الله موجودة على هذا الرقم. خلونا نأخذ فقرة وبعدين نرجع لبعض الأرقام المتعلقة بالصحة والحج.
8: قوافي القوافل، قوافي القوافل،
3: قوافي القوافل، ومشاعر في المشاعر، وضيف ليلتنا هو الشاعر أحمد المتوكل النعمي. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سلطان، وأسعد الله مساءكم بكل خير.
3: يا حبيبي ومساءك بالخير والصحة والعافية عليك وعلى المستمعين الكرام.
0: حبيبي الله يوفقكم.
3: آمين. فقرتنا هذه أدبية شعرية نأخذ من ضيفنا فيها ما جادت به قريحته تجاه هذه المشاعر وهذا الموسم العظيم المبارك.
0: حبيب قلبي سلطان الله يوفقكم ويبارك فيكم، وشكرا جزيلا لإذاعتنا الرائدة الكريمة على إتاحة هذه الفرصة لألقي عليكم بعض الأبيات في مشاعر الحج. وقبل أن ألقيها، هي أبيات قليلة إن شاء الله، حاولت أن أختصرها. أرفع آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما يقدمانه من جهود جبارة في ترتيب وتنظيم وتسهيل أمور الحج لحجاج بيت الله الحرام، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج إلى أداء مناسكهم في أمن وسكينة وسلام، وأن يتقبل منهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
3: آمين.
0: الأبيات: يا راحلين وصلتم البيت الحرام، وطفتم وسعيتم بتمامي، وإذا المشاعر في منى سرتم، وهاج الشوق في هذا الفؤاد الظامي، روحي تهيم هناك حول خيامكم، وأنا البعيد فما نصبت خيامي، ذكرتموني ما مضى وبدت أني بينكم أحد الخطى بزمامي، بتم وفي الإصباح غادرتم إلى عرفات هذا المشعر المترامي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا تلك المشاعر والحجيج سلامي. لله هذا الموقف المشهود في ذكر وفي عظم وفي استسلام، يدن الرحيم سبحانه وتعالى، يدن الرحيم مباهيا بعباده جمع الملائكة ساعة الإكرام، ويقول شعثا قد أتوا يرجون ما عندي من الغفران والإنعام، ويقول أشهدكم أفرت ذنوبهم ورحمتهم في أعظم الأيام، بشرى لكم هذا الوقوف، وحسبنا أن قد ظفرنا هاهنا بالصيام، فإذا أفضتم من هناك فيمموا جمعا بأعظم رحمة ووسام، ومعا بلاقي الصلح حل العيد في دار، وأنتم في أجل مقام، رمي وتضحية وحلق ثم بالبيت الطواف بأعظم الأحكام، وعلى من التشريق ثم إذا انتهى يأتي وداع البيت عند ختامي، ثم الرحيل إلى الديار كأنهم عاشوا هنا حلما من الأحلام، مرت وقلبي ما يزال بشوقه ما بين أحلى يقظة ومنامي، وأنا هنا في الانتظار أريد أن ألقى الذين أتوا بلا آثامي، والحمد لله الذي بقضائه جرت الأمور على أتم نظام، ورعى لنا أمنا فقام بحفظه خير الأنام وخيرة الحكام.
3: الله أكبر، أحسن الله لك على هذه الأبيات الجميلة الرائقة الطيبة ولافظ فوق، وبارك الله فيك وفي شعرك الذي جدت به في هذه المعاني الجميلة ومع حسن الختام.
0: شكرا أخي سلطان، والشكر الجزيل مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة، وتقبل الله منا ومنكم يا غالي.
3: اللهم آمين، تقبل الله منا ومنك ومن المستمعين، وشكرا جزيلا لك يا شاعرنا الغالي أحمد المتوكل النعمي.
0: في أمان الله، ونلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله
3: بإذن الله على خير. في أمان.
4: ليالي الحج.
3: نرجع لكم من جديد مستمعي الأعزاء، وكنت أقول لكم أن هناك أرقام كبيرة الحقيقة تحققها وزارة الصحة في هذا الموسم الكبير والعظيم، ولكن خلينا نأخذ الجانب التطوعي الصحي في وزارة الصحة، وهو برنامج عندهم اسمه سواعد الصحة، يقدم ويقوم بتقديم خدمات رعاية صحية متعددة للحاج. أولا هناك 1500 متطوع ومتطوعة لتقديم هذه الخدمات الصحية لضيوف الرحمن. هذه الخدمات تقدم في 4 مدن رئيسية يشملها برنامج سواعد الصحة. الخدمات الصحية متنوعة وتضم الفحوصات الطبية والرعاية الأولية وغيرها. وهذا البرنامج يهدف إلى استقطاب متطوعين من الممارسين الصحيين وغيرهم. أيضا البرنامج له أثر كبير، فهو يساهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم. جزاهم الله خير على هذه المبادرات الطيبة. بالمناسبة ترى أيضا وزارة الصحة عندهم شيء يسمى مستشفى صحة الافتراضي، يعني على هذا الذكر، وهذا خصصوه بشكل كبير عن طريق رقم 937 على مسألة الحملة التي تعرفونها واللي نعيشها يمكن من أشهر قليلة، حملة مكافحة المخدرات المباركة اللي والله العظيم أنها تسعد وتبهج الخاطر، وهي بقيادة وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان وفقه الله. شيء جبار وشيء والله العظيم نفرح به، ونرجو أن يكون بإذن الله بشكل مستمر. طيب نرجع إلى مشاركاتكم، المعتزة بدينها تقول: إصرار بعض الحجاج على السعي والطواف في وقت الظهيرة وأثناء الزحام الشديد، تعرض الكثير من الحجاج إلى ضربات الشمس، وهذا هو الشائع الذي تعد من أهم المشاكل الصحية التي تصيب الحاج، وينبغي عليه أن يتجنبها. جميل جدا مراعاة هذا الجانب، وإن شاء الله نناقشها أيضا مع ضيفنا في زاوية مثابة للناس مع أحد الأطباء المختصين في طب الأسرة بمشيئة الله تعالى، الحديث عن هذا الموضوع. كيف ممكن يتوقع نشوف مثلا والله مسألة المظلة هذه الأمبريلا أو غيرها، أو مراعاة أوقات معينة ما يخرج فيها الحاج وهكذا.
8: وأذن في الناس.
2: السلام عليكم عزيزي المستمع. هل تساءلت يوما كيف يتمكن مسلمو أوروبا وأمريكا وغيرهم من دول الأقليات المسلمة من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسك الحج في سهولة ويسر؟ حسنا، إليك الإجابة. أنت تعلم أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تبذل جهودا مقدرة وتقدم مبادرات مميزة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن بالتنسيق مع شركائها في منظومة الحج والعمرة. واحدة من تلك المبادرات هي منصة نسك حج، التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتطوير هذه المنصة لخدمة الحجاج من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا، وتمكينهم من أداء المناسك وزيارة الحرمين الشريفين. تقدم منصة نسك حج خدماتها لمسلمي 68 دولة في القارات المذكورة، بجانب 3 دول في أفريقيا وبسبع لغات مختلفة. ففي تلك الدول لا توجد مؤسسات خاصة بشؤون الحج والعمرة، لذلك عملت وزارة الحج والعمرة على تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتمكينهم من الحجز المباشر لأداء مناسك الحج عبر منصة نسك حج دون وسيط أو حاجة إلى وكيل داخلي في بلدانهم. ولا تقتصر الخدمة على الحجز وإصدار التأشيرة، فمن خلال نسك حج وبخطوات سهلة يستطيع ضيف الرحمن القادم من أوروبا والأمريكتين وأستراليا يستطيع اختيار باقات الحج، واختيار الخدمات وحجزها، بما في ذلك السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. أيضا توفر منصة نسك للمستفيدين من خدماتها حجز خدمات الإعاشة وتذاكر الطيران في الذهاب والعودة، وحجز وسائل التنقل داخل المملكة والمرشدين المرافقين، كل ذلك قبل القدوم. ويستطيع ضيف الرحمن عبر منصة نسك حج الحصول على تأشيرة الحج بمجرد التحقق من المستندات وإكمال الدفع عبر الطرق الآمنة التي توفرها المنصة، والتي تختلف حسب النظام المالي في كل دولة. والآن هل ما زلت تعتقد أن تأدية الحج من أوروبا والأمريكتين وأستراليا مسألة معقدة؟ حتى الملتقى في أمان الله.
4: ليالي الحج.
3: ليالي الحج، واستمعنا إلى هذه الفقرة بتعاون وشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وكان عن تطبيق ومنصة نسك حج. شكرا جزيلا لهم وعلى هالخدمات التقنية التي يقدمونها لتسهيل وإثراء تجربة الحج. نرجع لكم ونرجع لمشاركاتكم. هنا فرح تقول: تقبل الله من الحجيج حجهم يا رب، لا بد على الحاج أخذ جميع ما يحتاجه من أدوية، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. حقيقة يعني من ضمن الأشياء اللي ممكن يواجهونها الممارسين الصحيين المشاركين في موسم الحج، سواء بمهمة رسمية أو بتطوع أو بغيرها، اختلاف مسألة الوعي. أنت عارف أنك يعني تقابل جنسيات كثيرة، أجناس كثيرة، ثقافات مختلفة، تعليم مختلف، وعي مختلف، ثقافة مختلفة. فبعض الأحيان يعني يواجهون بعض الحالات التي لو كان هذا الشخص عنده وعي ما وقع في هذه الإشكالية الصحية. لو مثلا هيئ ببرنامج مثلا في بلد للحجاج أو غيره، أو حتى هيئ هو صحيا مع طبيبه الخاص في بلده أو غيره أو كذا، وجاء هنا وعنده تصور كامل ووعي كامل على مشكلته الصحية وكيف ممكن يتعامل معها، يعني لتدارك كثيرا من الشر الذي قد يأتي. ولكن الحقيقة يعني وإحنا نشوف خلال السنوات الماضية هالجهود مباشرة، هالمستشفيات المتنقلة، والله صعب أن الواحد يسميها عيادات متنقلة ولا وحدات صحية متنقلة، مستشفيات متنقلة. يعني إذا كان حتى العمليات يعملونها في العيادات المتنقلة، الهلال الأحمر وأدوارهم، الناس المكلفين، يعني كما ذكرنا إذا 1500 فقط هؤلاء متطوعين، ليسوا في المهام الرسمية، هذا 1500 فقط تطوع، فما بالك بالمكلفين رسميا واللي لهم يعني مهمة رسمية هناك في المشاعر. احنا شفنا يعني من الصور والمشاهد اللي ما تزال عالقة في الأذهان، وهم يعني يقومون يأتون بالحاج وهو على سريره، أو ربما حتى يأتون به وهو في غرفة العناية المركزة أو يحتاج إلى عناية مركزة، ويأتون به إلى وقفة عرفة فيشهدها مع الحجاج ويكتب له حج، وثم يعود إلى استكمال علاجه والاستكمال رحلته العلاجية. شيء جبار وشيء عظيم، وحتى وإن كان جبار وعظيم غير مستغرب على حكومتين رشيدة في خدمة الحجاج، وفقهم الله.
8: مثابة للناس،
3: مثابة للناس. وللحديث عن موضوعنا بشكل أكبر مستمعي الأعزاء، يسعدنا في هذه الدقائق أن نستضيف الدكتور محمد ركبان، استشاري طب الأسرة بجامعة الملك سعود، للحديث عن الصحة في الحج وصحة الحاج بشكل عام. وفي البدء اسمحوا لي أن أرحب به وأن ألقي عليه التحية، فأقول السلام عليكم يا دكتور محمد.
10: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، مساء الخير أستاذ سلطان، أخوة الكرام، مستمعين ومستمعات، حياكم الله في هذا البرنامج المتميز والمتألق والمتجدد.
3: الله يرضى عليك وبارك فيك، وسعيدين بك وبانضمامك يا دكتور محمد. يمكن أول محور ودنا نتحدث فيه معك، وهو اللي كان آخر حديثي قبل هذه الفقرة، هو مسألة الإجراءات التي ينصح بها الحاج من جانب صحي، من جانب أمراضها المزمنة وغيرها، من جانب العدوى، قبل ذهابه لرحلة الحاج.
10: جميل جدا الحقيقة، يعني نجدها فرصة طيبة أن نهنئ جميع بهذه العشر المباركة، ونهنئ إخواننا وأخواتنا في أنحاء المعمورة الذين عقدوا العزم على حج هذه السنة. نعم. وهذا العام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم الأمور، وأن يكون حج مبرور وسعي مشكور، وأن يعودوا بصحة وعافية وسلامة، وذنوب مغفورة وأجور مرفوعة ودرجات مقبولة بإذن الله. طبعا يعني كلنا نعرف أخوي سلطان، أخوة الأخوات، أن الصحة يعني عامل رئيسي في نجاح هذا الموسم. وإحنا نقول دائما لإخواننا وأخواتنا الذين نوى الحج أنه حتى تكون هذه الرحلة رحلة سعيدة وآمنة ومليئة يعني بالإيمانيات وبعيدة عن المشاكل والصعوبات، لابد من توخي الأمور المتعلقة بالصحة حتى ما يتفاجأ الحاج بأنه يعني واجه بعض الصعوبة أو كان في يعني إعاقة في أداء مناسكه نتيجة لوجود بعض الجوانب الصحية اللي تؤثر سلبا على صحة الإنسان. فقبل المسير إلى المشاعر وقبل البدء في المناسك، نحن أولا يعني ننصح الحاج، خاصة الحاج الذي لديه أمراض مزمنة أو مشاكل صحية في بعض الأجهزة الجسم الرئيسية مثل القلب والكلى والكبد وغيرها، بأن يعني يتوخى إمكانية الحج وأنه مستطيع للحج، وهذا كما لا يخفاكم هو جزء من يعني شروط الحج، الاستطاعة الجسدية، هل هو فعلا مستطيع أن يؤدي المناسك بيسر وسهولة وبدون أن يكون رحلة الحج يعني الله لا يكتب له إلا الخير. آمين. تكون يعني أحيانا عند بعض الناس بسبب ما فيها من أحيانا من ظروف تؤدي إلى تراجع في صحته، فإحنا ننصح الحاج أولا خاصة من لديه مشاكل صحية أن يتحرى ويتأكد أن صحته هذا العام تسمح له بالذهاب إلى هذا المشعر العظيم. وذلك عن طريق استشارة الطبيب المشرف على حالته والذي يعني في الغالب سيدله على ما فيه خير. إذا تحققت إن شاء الله الأمور والإنسان فعلا الحمد لله يعني أموره طيبة وصحته بإذن الله سليمة، يبقى الإجراءات اللي احنا ننصح فيها دائما في موضوع الحج، منها أولا أخذ اللقاحات التي قررتها الجهات المختصة لمن قدموا لهذه الرحلة. الجهات المختصة تنصح بتطعيمات لقاحات الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ومؤخرا أضيف لقاح كورونا الجرعات وما زال يعني ساري، وفي بعض الدول هناك لقاحات أخرى مثل الحمى الصفراء وغيرها. فالحقيقة ينصح الحاج أنه قبل القدوم أن يأخذ هذه اللقاحات حتى أولا يكون يعني حجه أسلم، وأيضا كذلك حتى لا يسبب أيضا العدوى وانتقالها بين الحجاج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن أيضا يتحرى ويتوخى المضيف أو الحملة المناسبة التي تعينه الحقيقة على أن يكون حجه سليم. يعني بعض الإخوة يجتهدون في أداء المناسك بصورة غير جيدة، فيضطر إلى الأكل في أماكن غير نظيفة أو المبيت في أماكن غير آمنة، يعني يتعرض الحجاج أحيانا إلى السقوط أو إلى الحوادث أو إلى أحيانا الأكل غير صحي، وأيضا الحرارة اللي حنتكلم عنها بعد قليل ضربات الشمس. فوجود حملة جيدة مرخص لها يعني اختيار الحملة المناسبة لاستضافته في رحلة الحج مهم، والدولة وفقها الله ألزمت جميع الحجاج أن يكونوا تحت مظلة هذه الحملات حفظا لصحتهم وحفظا لنظام الحج بصورة عامة. وأعتقد أن هذا التنظيم قد يعني آتى أكله في السنوات الأخيرة ولله الحمد في ضبط الحج بصورة جدا رائعة. كذلك مما ينصح للحاج قبل القدوم للمشاعر أن يأخذ معه ما يحتاج من أدوية ومستلزمات قد يصعب عليه الحصول عليها في المشاعر، والحمد لله المشاعر فيها خدمات طبية، لكن أحيانا يكون بعض الأدوية المختصة التي يتناولها الحاج بصورة يومية أو أسبوعية قد لا تكون متوفرة بسهولة بين يدي، فبعض الحجاج قد يجد صعوبة في ذلك. فلذلك مثلا ينتبه أن لديه كمية كافية من الأدوية التي يحتاجها إذا كان يستخدم أدوية، عنده وسائل حفظ لها، بعض الأدوية تحتاج حفظ في أماكن باردة أو طريقة معينة بعيدة عن الشمس، فلا بد أن يعني أيضا كذلك ينتبه لهذا. من الأمور اللي ينصح بها الحجاج الذي لديهم أمراض مزمنة أيضا يا أخي سلطان هو أن يكون لديهم كرت أو إسوارة الآن موجودة في كثير من الأماكن تدل على المشكلات الصحية اللي يعاني منها الحاج.
3: يا سلام.
10: أنه في حالة لا
3: الله مهمة
10: الله.
3: جدا
10: إيه نعم، في حالة أنه وجد لا قدر الله الإنسان يعني تعرض إلى شيء عارض مع الحرارة أو مع الجفاف أو مع الجوع والعطش، أحيانا يعني يعرف الناس أن هذا إنسان مثلا مريض ضغط دم أو مريض سكري أو مريض ارتفاع في أحد أجهزة الإنزيمات أو غيرها، يعني يساعد كثيرا على مساعدته. طبعا هذه يعني ابرز اللي يمكن ربما الاشياء اللي احنا يعني نتمنى ان الناس ياخذون حيطه لها كذلك إذا كان الإنسان ممن يعني يتحسس من أشعة الشمس فيأخذ الواقي، واقي الشمس، لأن الحرارة شوية في مكة خاصة هذه الأيام مرتفعة فتحتاج من التحري. بعض الناس لا تتحمل أجسادهم التعرض المباشر للحرارة، فقد يحتاجون إلى واقي الشمس خلال فترة الحج، قد لا يجدوا متوفر بسهولة في المشاعر وما الصيدليات القريبة للمشاعر، لكن حتى ما يعني يضطر إلى الخروج والذهاب وهكذا. يعني إذا كان لديه أي شيء يحتاج معه إلى أداة أو دواء قد يعني يحتاجه في خلال الرحلة، يكون جيد معه هذه المسلسلة. نعم.
3: جميل جدا. احنا يعني كنا يعني نتحدث عن هذا الموضوع قبل مداخلتك دكتور، وجميل جدا هذا التفصيل اللي ممكن انه يعني يحتاجه كأشياء مبدئية وكأشياء وقائية تحميه بعد الله سبحانه من ان يقع في مثل هذا. ولكن ايضا ما يمكن او ما ابرز المشكلات الصحية التي يمكن ان يتعرض لها الحجاج وكيف يحمون انفسهم منها؟
10: جميل جميل. الحقيقة طبعا هناك أشياء أو أمراض شائعة، مشكلات صحية شائعة جدا في موسم الحج، بعضها بسبب الأجواء وبعضها بسبب الزحام وبعضها بسبب أن الإنسان في وضع يعني غير معتاد من ناحية التغذية. فأبرز الأمور التي قد تسبب مشكلات صحية للحاج، أولا هو التعرض ل درجات الحرارة المرتفعة، ويحصل عند الحجاج الإجهاد الحراري وضربات الشمس نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس. وطبعا يعني هذه مما ينصح الحاج في الوقاية منها، أن أولا يتحرى الأوقات بعيدة عن الحرارة الشديدة للشمس، يستخدم المظلات ووسائل النقل التي يعني تعينه على البعد المباشر عن عن عن حرارة الشمس. كذلك كثرة شرب الماء، الماء مهم جدا للحجاج. يعني واحنا انا كنت اتابع في حلقاتكم الايام الماضية تتحدثون عن السقاية ودورها. نعم السقاية مهمة خاصة في هذه الايام التي اشتد فيها الحر، الحجاج بحاجة ماسة الى المياه في كل مكان، فجزى الله من يعني سعى في هذا خير الجزاء. الحاج دائما يعني تكون الماء معه في كل وقت. يعني بصراحة أنا أقول دائما للحجاج اشرب الماء بكثرة وقلل الوجبات بقدر ما تستطيع. وهذه النقطة الثالثة التي الثانية سنأتي لها من المشاكل الصحية الشائعة في الحج، هي قضية مشاكل الجهاز الهضمي، إما لنتيجة استخدام وجبات غير يعني نظيفة، أحيانا بعض الباعة التي تكون يعني وجباتهم بائسة لبعض الوقت، واحيانا بعض الحجاج
3: هو نفس الحاج خليها تبات عنده بعدين ياكلها.
10: بالضبط. اي نعم نعم. وايضا بعضهم يعني خلينا نكون ايضا واقعيين، بعض الحملات يعني تسرف في الوجبات وتضع خيارات، فالحجاج يعني احيانا يجدون فرصه للاكل والتنوع فيصيبهم التلبكات وامراض الجهاز الهضمي وعسر الهضم.
3: صح.
10: واكرمكم الله الامساك واحيانا الاسهال. فنقول ان رحله الحج هي الزاد فيها للتقوي على العبادة بقدر المستطاع. لا تكون يعني المسألة مسألة موائد وأكلات، لأنه أنا وجدنا كثير في رحلات الحج من يشتكي من التخمة ومن آلام مشاكل المتعلقة بزيادة الأكل أو ربما بالأكل غير النظيف. كذلك بعض الحجاج أصلا يحتاجون إلى طبيعة وجبات معينة، قليلة الدهون، قليلة الأملاح، قليلة السكر، فينتبه الحاج لهذا. من المشكلات الصحية الشائعة في الحج طال عمرك هي مرض الجهاز التنفسي، وهذا نتيجة لتقارب الحجاج بينهم وبين بعضهم في بعض الأماكن مثل في المسجد الحرام وبعض الأماكن يعني التي قد يتقارب فيها الحجاج مع بعض، فتنتقل نتيجة لذلك يعني الميكروبات. هذا يأتي دور الحقيقة بعد حفظ الله سبحانه وتعالى اللقاحات الوقائية للتقليل من خطورة انتقال هذه الميكروبات. لكن أيضا يشتكي كثير من الحجاج من يعني عوارض لها علاقة بالجهاز التنفسي، زي يعني التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأحيانا الجهاز التنفسي السفلي والزكام وغير ذلك. من المشكلات الصحية بالجهاز التنفسي نتيجة لأيضا الحركة وأحيانا المواد الطائرة من الغبار والرذاذ يعني الكطائر، أحيانا يصيب بعض الحجاج ضيق في التنفس وإثارة للحساسية والربو اللي يعاني منها. وبالمناسبة يعني أيضا الحاج الذي يعاني من الربو من المهم جدا أن يأخذ العلاجات الوقائية مبكرا، حتى لو لم يكن يستخدمها في فترة الماضية الأفضل أنه يأخذها كوقاية قبل الذهاب للحج وأثناء الحج، حتى لا يعني يثار عنده حساسية الصدر والربو.
3: ممتاز.
10: من مشاكل
3: يعني على هالنقطة بعد كأن أفهم من كلامك أنه تنصح بأنه حتى وإن كان المسألة الحمد لله يعني مثلا نتحدث عن جائحة كورونا أو غيرها أن إن شاء الله تجاوزناها، فلا بأس أنه يستمر الإنسان في مثل هالتجمعات بأنه يرتدي الكمامة.
10: نعم نعم أحسنت، يعني هذه أيضا مهمة. الكمامات كما تعرف سلطان ويعرف الأخوة يعني اللي كان لهم تجربة مع الحج، أصلا هي منصح بها قبل جائحة كورونا طبعًا. كان ينصح بها بسبب اللي هو التقارب الأنفاس بين الناس، فلذلك الحقيقة الكمامات تعتبر جيدة للتقليل من فرص انتقال الفيروسات والبكتيريا بين الحجاج، ولها وعليها دراسات جيدة في أنها تساعد في تخفيف حدوث مشكلات الجهاز التنفسي، سواء كان من الإنسان المريض لغيره أو من المريض من الإنسان السليم حتى ما يكتسب هذه الأمراض. لأن أذنت لي من بسرعة حتى ما أطيل عليكم، من الأمراض الشائعة والمشاكل الشائعة في الحج هي مشاكل متعلقة بالإصابات، سواء جروح ولا كسور ولا حروق، وهذا أحيانا يكون الحاج أحيانا بعضهم يصعد جبال ويرتقي فوق الحصى أو يعني يقرب مع في دراجات النارية، وبعضهم أيضا كذلك يعني يصاب بإصابات خفيفة ولا متوسطة. نعم. نتيجة للحركة وعدم الانتباه، لذلك يعني ينصح الحجاج دائما بالانتباه حتى لا تصيبهم شيء من هذه الإصابات. وكذلك هناك الأمراض الجلدية المختلفة خاصة ما يتعلق باحتكاكات الأفخاذ، هذه منتشرة جدا عند الحجاج نتيجة للحرارة وأيضا عدم وجود كمكم الله ملابس الداخلية. نعم. هذه لها وسائل وقائية ولها وسائل علاجية كثيرة ويشتكي منها كثير من الحجاج. نعم. فيعني عموما يعني الحمد لله الحج بصورة عامة رحلة ماتعة وجميلة وسليمة إن شاء الله من كل هذه المشاكل، لكن توخي الحذر والبعد عن كل ما قد يعكر صفو هذه الرحلة أعتقد أنه مطلب، ونسأل الله أن يعني يتقبل من
3: الله
10: الجميع.
3: الله معك. طيب خلينا نختم بالأدوار الصحية الحقيقة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مشكورة وممثلة بوزارة الصحة وغيرها من القطاعات الهلال الأحمر وغيرها، وإحنا شايفين هالتقدم التطور والتنامي في الأداء وفي الحضور في المواكبة سنة عن سنة.
10: نعم والله الحقيقة يا سلطان، ويعني شيء يذكر ويشكر يعني المسؤولين ولاية الأمر الزملاء الكرام القائمين على وزارة الصحة، الحقيقة يبذلون جهود مخلصة وجبارة لجعل هذا الموسم موسم ناجح وآمن، ويخرج الحجاج بسلام منه بأقل قدر ممكن من الإصابات والمشاكل. ويعني حقهم على الحجاج جميعا أن ندعو لهم بالتوفيق والأجر من الله سبحانه وتعالى. ويعني الحقيقة اللي يعرف أن التجمعات الكبيرة هذه في وقت طويل وفي وضع يعني طقس صعب ليس من السهولة إدارة القضايا الصحية
3: إدارة
10: فيها.
3: الحشود صحيح.
10: نعم، لكن ولله الحمد يعني عندنا منظومة ضخمة من الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية، يعني تخيل أن هناك مراكز صحية منتشرة في جميع المشاعر، ليس بين الواحد والثاني منها إلا ربما أحيانا أمتار معدودة، وفيها فريق طبي متكامل، الإسعافات موجودة في كل مكان للتدخل عند الحاجة، الدولة ألزمت جميع الحملات بتوفير فريق طبي مع الحملة لرعاية الحجاج ويكون الرعاية قريبة منهم والتخفيف من ذلك. هناك في المشاعر مستشفيات تقوم بعمليات متقدمة، يعني ليست فقط عمليات إخلاء بسيطة أو عمليات قلب مفتوح وعمليات جراحات معقدة وتدخلات وعناية مركزة موجودة في كل مكان. اليوم كان في تصريح اليوم أمس

0: نسبية من الزملاء والزميلات اللي الآن انتقلوا إلى مكة للمشاركة بالآلاف، يعني أكثر من عشرات الآلاف من المتطوعين ومن المكلفين من مناطق المملكة المختلفة، الآن هم إما في طريقهم ولا هم الآن موجودين في المشاعر بكامل استعداداتهم لخدمة هؤلاء الحجاج ضيوف الرحمن. فنسأل الله أن يكتب للججر للجميع يعني، وكل محسن وكل مكتسب والزملاء والزميلات في فريق الصحي أن يعني وفقهم الله لما فيه الخير ويكتب لهم الأجر على ما يبذلونه في هذا الموسم العظيم.
1: اللهم آمين، اللهم آمين، الله يوفقكم أنتم وزملائكم يا دكتور محمد، ويجزل لكم المثوبة على هذه المهمة السامية النبيلة التي تقومون بها، وإن شاء الله أنكم كفؤوا قد هذه المسؤولية. دكتور محمد الركبان استشاري طب الأسرة بجامعة الملك سعود كان محاورا معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سلطان
1: عليه، رعاك الله في أمان الله.
2: ليالي الحج.
1: أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. بدأت الإجازة، ويمكن كثير من الناس اللي كان يعني شوي يصعب عليه جمع مثلا الصيام مع الدوام، وقد لا يلام على حسب طبيعة عمله وهالصيف وهالشمس وهال، ولكن الآن أصبحت الفرصة بإذن الله مؤاتية لأن يأخذ الإنسان راحته ويأخذ قسطة من الراحة في النهار ويسهل عليه الصوم بشكل أكبر. جميل الحقيقة أن نحث أنفسنا ونحث من حولنا بالصيام في هذه الأيام المباركة، وهو عمل من الأعمال النبيلة العظيمة الشريفة. إذا كان الصيام لا يعدله شيء عند الله تبارك وتعالى، فكيف إذا جعلته في هذه الأيام، كيف إذا جعلته في هذه الأيام التي هي خير أيام الدنيا، اجتمع يعني عبادة عظيمة جدا مع أيام شريفة كريمة جدا. سفيرة السعادة تقول تقدم الصحة في موسم الحج خدمات متنوعة، منها ما يقدم عبر رقم اتصال 937 من خلال الرد على استفسارات أو معالجة البلاغات، الخدمة الصحية المقدمة لهم بشكل عاجل، وخدمة البحث عن المفقودين والمنومين في جميع المنشآت الصحية. أشارت أيضا أم خليل تقول أشارت الصحة إلى أن التوعية والتدريب سواء للعاملين في الإدارة أو مكلفين بخدمة الحجاج والمراجعين يعتبر من أهم العوامل المساعدة لإنجاح خطة العمل خلال الحج. شكرا لك يا أم خليل، وهذه فعلا النقطة اللي كنا نتحدث عنها في بداية الحلقة، مسألة الوعي، مسألة الثقافة، مسألة الإنسان أول شيء يعي بنفسه هو ما يعاني منه وما يمكن أن يحمي نفسه منه وقائيا، وأيضا يعي من حوله، يعني من حولها أنا أين سأكون، الوضع كيف سيكون، التوقيت كيف سيكون، هذه كلها أيضا عوامل خارجية تؤثر على الصحة بطبيعة الحال.
3: منافع لهم،
4: منافع لهم،
1: منافع لهم. معنا هالمرة المستمع هاشم من الأحساء، السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير.
1: الله يحييك يا أخ هاشم ويبارك فيك ويقبل منا ومنك يا رب.
5: اللهم آمين وجزاكم الله خير.
1: أسعدك الله. هل سبق لك أن حججت؟
5: الحمد لله ولله الحمد والمنة، سبق أن حجيت.
1: ما شاء الله، كم مرة حجيت؟
5: والله حججت كثير الحمد لله.
1: ما شاء الله، الله يقبل منا ومنك يا رب العالمين.
5: اللهم امين،
1: تقبل
5: الله لكم.
1: طيب خليني اسالك سؤالين رئيسين. السؤال الاول، وش الشعور اللي تكرر معك في كل حجه حجيتها؟
5: الشعور سلمكم الله يعني الفخر بما وجدناه من جهود حكومه خادم الحرمين الشريفين وتضافر يعني الجهود بين جميع الجهات، فهذا الشيء يعني يشعرنا بالفخر في هذا البلد الحمد لله.
1: الحمد لله، الحمد لله. طيب سؤالي الثاني،
5: نعم،
1: هو موقف عشته أنت أو من حولك وتجد أنها مؤثر يستحق أن

0: يذكر على أحد أن ينتفع به؟
1: والله يعني المواقف ولله الحمد يعني كثيرة، لكن يعني لو سألتني عن مثلا فوائد الحج يعني
0: ممتاز
1: هذا الحج، يعني الفوائد ولله الحمد يعني كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أبرز الفوائد هو تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى كذلك شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به على عباده من النعم التي لا تحصى، ومن أجلها نعمتا الصحة والمال. الحاج يجهد نفسه وينفق ماله في سبيل تحقيق القرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن شكر الله واجب على المسلم. كذلك يعني التدريب على مجاهدة النفس، لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الحج من الجهاد في سبيل الله. يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من أنه أجاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سألته عن الجهاد في حق المرأة قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. كذلك من الفوائد العظيمة نيل الأجر العظيم على أداء الحج المبرور المؤدى على الوجه المشروع، كذلك إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه بأعمال الحج كالتلبية والذكر والطواف والوقوف بعرفة. ومن الفوائد تغذية النفس الإنسانية وتهذيبها وتجديد الإيمان فيها وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره والتوبة إليه. ومن الفوائد أداء أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، حينما سئل صحاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال الحج المبرور. ومن الفوائد إذا تأذلي مغفرة الله سبحانه وتعالى جميع الذنوب المعاصي وإزالة ما علق بالنفس منها، كذلك الدعوة إلى سبيل الله، فالحج من أعظم الوسائل لنشر الدعوة الإسلامية وفرصة للدعاة في امتثال أفضل أساليب الدعوة. وما يعني يشاهد يعني من تضافر جهود الجهات الحكومية ولله الحمد والمنة يعني يشعرك بالافتخار والاعتزاز بهذا البلد العظيم وما يولونه ولاة أمرنا حفظهم الله من نشر التعاليم الإسلامية، وكذلك يعني الجهود العظيمة اللي تقدمونها في الختام. يعني إذا تأذنت في الختام يعني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولى به على هذه البلاد المباركة من حكام صالحين ومصلحين جعلوا خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أولى اهتمامهم منذ عهد الملك المؤسس الرجل الصالح الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، مرورا بأبناء الملوك رحمهم الله إلى هذا العهد الزاخر في عهد الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب الرؤية المباركة محمد بن سلمان حفظهم الله وأعز به الإسلام والمسلمين في كل مكان، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأوفى.
0: الله يجزاهم عنا كل خير، والحمد لله على هذه النعم التي نرفل فيها، وسأل الله أن يديمها وأن يزيدها. يا شيخ هاشم بارك الله فيك، وفرصة سعيدة أن سمعت صوتك.
1: شكر الله لكم ووفقين إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، في أمان الله، الله يحفظك.
1: في أمان الله. السلام عليكم.
0: ليالي الحج. نرجع لكم أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونحن ما زلنا نتحدث عن الصحة في موسم الحج. ألين تقول أحيوا سنة التكبير في كل مكان وعلموه أطفالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما أمانت فتقول قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأما نوافل حج عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، طيب، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره، قالها في فتح الباري. متفائلة تقول التلاوة الآن في ذات القرآن الكريم للشيخ ممكن رابطها. طيب أي تلاوة يا أخت متفائل ومستمعي الكرام تعجبكم ستجدونها بمشيئة الله تعالى، إما في تويتر تنزل بعض الانتقاءات اللي اختارونها الزملاء في النشر الإلكتروني، أو تجدونها في قناتنا الرسمية في التليجرام، أو تجدونها كذلك في قناتنا الرسمية على اليوتيوب. غالبا إن شاء الله أنها ما تخرج من هذه الثلاث قنوات إلا تجدها بمشيئة الله تعالى، وغالبا إذا كانت تلاوات هذا فغالبا في اليوتيوب. طيب من ضمن أيضا هذه الرسائل رفعة تقول عشرة أيام أو عشرة أيام قد تكون ميلادا لقلبك وبصائر تهدي أيام عمرك كلها، وأيضا تقول لبيك لا يشقى قلب لجأ إليك سبحانه وبحمده. خلينا نشوف هنا مازن موسى يقول الله أكبر ملء السمع والبصر، الله أكبر تروي النفس كالمطر، الله أكبر لا شيء يشاركه في الخلق والملك والإنعام والقدر، من كبر الله لم يعظم بخافقة شيء من الهم والأحزان والخطر. شكرا لك يا مازن، ما شاء الله عليك دائما تنتقي مثل هالانتقاءات اللطيفة والجميلة. أم الهنوف تقول أخذ قسط وافر من الراحة قبل وبعد كل شعيرة مشعار الحج بهدف إعادة الحيوية للجسم وبما يعينه على تأدية بقية أعمال الحج وكذلك المحافظة على نظافة الجسم. جميلة مسألة النظافة هذه الحقيقة وتأثيرها على الصحة. أيضا كذلك الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصير واللبن وغيره. وأخيرا أتمنى من الجميع الصحة والعافية. والله فعلا يعني ذكر الدكتور محمد ركمان اللي كان معنا قبل قليل على مسألة أنه قد يروح يذهب الحاج ويرجع وهو يعني مصاب بالتخمة والتلبك المعوي وغيره من الأشياء، بينما تجد أنهم سينصحونك في كل حال على زيادة من السوائل. ما في مشكلة حاج وعندك يعني جهد بدني وعندك شمس وعندك يعني ازدحام وكذا، كثر من السوائل، بس الأكل لا خليك معتدل، يعني ما خذ حاجتك وخذ ما يكفيك لأداء هذا المنسك.
2: السقاية والرفادة،
0: مستمعي الأعزاء، تقدم جمعية الدعوة والإرشاد والبطحة بمدينة الرياض مجموعة من المبادرات والمشاريع والمناشط الدعوية، ومن ضمن هذه المبادرات تحجيج المسلم الجديد. الحديث أكثر عن هذه البرامج المتميزة نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور فيصل بن صالح العشيوان نائب رئيس مجلس الإدارة. السلام عليكم ومساء الخير يا دكتور.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: أسعدك الله وبارك الله فيك ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
3: آمين.
0: جمعية الدعوة بالبطحة دائما نسمع عنكم كل خير، وما شاء الله تاريخ قديم وعريق، وجميلة هالمبادرة اللطيفة تحجيج المسلم الجديد. والله كأنها يعني كأنها مكافأة وجائزة بعد دخوله للإسلام أن يأتيه، يعني أول جائزة هكذا يحقق الركن الخامس من أركان الإسلام الذهاب للحج. حدثنا عن هالمشروع.
3: الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله مهوى أفئدتهم ومحط رحالهم وشغف قلوبهم، ونشكره سبحانه إذ أكرم أهل هذه البلاد وشرفهم بمهنة عظيمة ما زال الناس يتنافسون على شرفها منذ القدم، ألا وهي خدمة وفود بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من نعمة عظيمة وشرف فخيم يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى المنعم العظيم جل جلاله. وصلاة ربي وسلامه على عبده ورسوله سيدنا محمد أفضل من لبى وطاف وحج، وعلى آله وصحبه السادة الأشراف. أما بعد، فمن أعظم شرف هذه البلاد خدمة الحجاج، وهذه المكاتب الجاليات ومن ضمنها وعلى رأسها مكتب جاليات البطحة من الله عز وجل عليها منذ التأسيس قبل 35 سنة فضل من الله ونعمة أن المسلم الجديد يتم تسهيل أموره حسب الإجراءات الرسمية أن يكمل الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله وتعالى على يعني هذا المسلم الجديد، وأنه شرف وقلادة يتقلد بها، وهذا الشرف العظيم يتقدم فيه إلى أهل بيته وإلى أهل بلده، ومع ذلك يكون بهذا الشرف العظيم دعاة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينقل سماحة الدين الإسلامي وينقل التصور الصحيح عن الإسلام، وهذا فضل من الله عز وجل تقدمه برامج مكتملة مدروسة من القائمين على مكتب الجاليات بالبطحة.
0: نعم ما شاء الله. طيب البرنامج هذا لو أخذنا أيضا جانب قد يهم كثير من المستمعين وهو جانب لغة الأرقام في هذه المبادرة وفي هذا المشروع بالذات.
3: نعم فضل من الله ونعمة أن عدد المسلمين الجدد من حين تأسيس المكتب وتجاوزوا فضل من الله ونعمة 42 ألف مسلم جديد، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج شكر، وتحتاج شكر كل من قام على هذه البرامج حتى يكون المستمر بهذا العمل الفضيل. وأما ما يكون من إذا تساهلت أمور المسلم الجديد فيما يتعلق في أوراقها الرسمية من حين أن تقلب ديانته عبر الجهات الرسمية من الجوازات وتؤخذ الموافقات من جهة كفيلة، فإنه بإذن الله نقوم بتسهيل الإجراءات حسب الجمعيات المصرح فيها حسب الإجراءات على أن يكمل الركن الخامس وهو حج بيت الله العام.
0: ما شاء الله.
3: أما الأرقام فهي يعني تتجاوز من حين التأسيس يعني ما بين 6,000 إلى 7,000 حج يعني أدوا نسكهم تبع مكتب الجاليات بالبطحة.
0: ما شاء الله. ما شاء الله عليكم. الله يبارك يا رب وينفع بها.
3: وهذه البرامج يعني فضل من الله ونعمة يقومون المشرفين عليها بدراستها ودراسة الأمورها المالية والبرامج ونقل محاسن الدين الإسلامي الصحيح والبرامج من حين ما ينطلق من مدينة الرياض إلى حين يرجع، وهو لا يكون وقت إلا وينقل فيه محاسن الدين الإسلامي. ومن المبشرات فضل من الله ونعمة أن المسلم الجديد إذا وصل إلى المشاعر هناك برنامج وهو عبر الوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ينقل الحدث أول بأول إلى أهل بيته.
0: نعم.
3: في البلاد.
0: ما شاء
3: وهذا
0: الله.
3: حقق والله الحمد ثمرة عظيمة.
0: ما شاء الله. هذا جانب دعوي قوي جدا.
3: نعم يدخلون أهل بيته في الإسلام.
0: ما شاء الله.
3: وحصل قصص كثيرة جدا في أنهم دخلوا في الإسلام أهل بيته بسبب
0: ما شاء الله.
3: طيب من هذه التصور
0: ما شاء الله لك. الله يبارك في الجهد. طيب من أراد التواصل معكم دعم هذه المبادرة السؤال التواصل ما الطريقة؟
3: الطريقة يعني والله الحمد لله مكتب الجاليات يوجد له موقع رسمي معتمد إلكتروني،
0: متجر إلكتروني. نعم.
3: ويوجد البريد الإلكتروني ويوجد وسائل التواصل
0: بمسمى ماذا؟
3: مكتب الجاليات جمعية الدعوة والإرشاد بالبطحة.
0: جمعية الدعوة والإرشاد بالبطحة. بإمكانك أن تكتب هذا في محرك البحث في جوجل أو غيره يخرج. نعم. لك المتجر الإلكتروني الخاص بهم للمشاركة والمساهمة معهم تحت مظلة رسمية وشرعية معتمدة. نعم. طيب شكرا لك يا دكتور.
3: وقبل بس الله يحفظك سم. يعني أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر قيادة هذه البلد التي سهل كل وسائل والله الحمد نشر الحمد. هذا الدين والله نعم. الحمد ونسأل نعم. الله سبحانه وتعالى
0: اللهم أمين. اللهم
3: الله يحرمهم الأجر والمثوبة وأن يجعل هذا في آمين. أعظم حسناته.
0: آمين وإياك. شكرا جزيلا لك يا دكتور في أمان الله.
4: ليالي الحج.
0: وصلنا إلى الختام معكم مستمعينا الكرام. شكرا لطيب استماعكم وإنصاتكم وألتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد في نفس هذا التوقيت عند 10 مساء. كونوا بخير وفي أمان الله.
2: لبيك يا الله لبيك يا الله ضجت في محاريب الفضاء. لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا. لبيك لا أحد لهم إلاك ف فاغفر ما مضى, فاغفر ما مضى.
5: بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر, نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع, نحو المشاعر.
6: إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شو

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أبو داود. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل. رواه أحمد بإسناد جيد، ورجاله رجال الصحيح. وعن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعته غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره. رواه ابن حبان في صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغساني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم والنسائي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبي محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أيها الحجاج الكرام، يا وفد الرحمن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد تذاكر فيه دلائل العقيدة والإيمان في آية الحج من كلام ربي القرآن. قال الله جل وعلا في الآية من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية في سياق الرد على كفرة أهل الكتابين من اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم آمنوا بالله لكنهم لم يطيعوا رسوله ولم يقيموا أركان دينه وشعائر ملته، ومنها حج هذا البيت لأنهم لا يحجون بزعمهم وبدينهم المحرف الباطل إلا إلى بيت المقدس. فقال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فإن في قول الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ما جاء في تفسير ابن عباس وغيره من السلف من التابعين ومن بعدهم أن من جحد فرض الحج فإنه كفر بالله وكفر بشرعه وكفر باليوم الآخر. وفي هذا ما قاله سعيد بن المسيب من سادات التابعين: نزلت هذه، أي ومن كفر بالله فإن الله غني عن العالمين، نزلت في اليهود حيث قالوا إن الحج إلى مكة غير واجب وغير فرض، فقال جل وعلا مكذبا لهم ومخسئا لمقالتهم: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد جاء في الحديث المروي مرفوعا وموقوفا. مرفوعا في حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانية. فإن في هذا تنويه لأمر مهم أيها المسلمون، أن حج البيت ركن من أركان الدين، وأنه لا يصح جحد وجوبه ولا إنكاره. وقد جاء من وجوه عديدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كتبوا إلى عمالهم في الأمصار وفي الجهات أن ينظروا من وجد سعة من مال ومن فضل راحلة ثم لم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وفي قول علي: فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. وفي هذا تنويه إلى أن جحد وجوب الحج كفر مخرج لصاحبه من هذه الملة، ملة الإسلام. أما من ترك الحج تهاونا وتكاسلا لا جحدا لوجوبه فإنه لا يكفر في قول محقق أهل الإسلام وجماهيرهم، بل يكون متوعد على كبيرة عظيمة وشنيعة فظيعة من شنائع وكبائر الذنوب يأثم بها لوقوع الإجماع على أن الحج عن الغير جائز ما لم يكن جاحدا لوجوبه، كما هو في الصيام لمن مات ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه، كذلك من مات وعليه حج لم يحج فإنه يحج عنه وليه إن كان من أهل وجوبه في استطاعته المالية أو في استطاعته البدنية. وها هنا مسألة يحسن الإشارة إليها أيها الإخوة، وهي أن قول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جده، أي سعة في نفقته وقدرة في بدنه، فينظر كل من كان له جده فلم يحج ويضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فإن في هذه الآية بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تنويه أيها المسلمون بمسألة عظيمة، وهي مسألة أن الحج لا بد فيه من أدائه لمن كان من أهل وجوبه. وألفت الانتباه الشريف إلى أنه من كان عاجزا بدنيا كالمسجون سجنا طويلا أو مؤبدا أو مريضا مرضا يحبسه ويقعده في فراشه، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يؤدي النسك وأن يركب ويسافر فيؤدي الحج، أن هؤلاء أي من عجزوا عجزا بدنيا لا ماليا فإنه يحج عنهم في حال حياتهم، لا أنه يسقط عنهم الحج، فيجوز أن يحج عنهم في حال حياتهم، لما جاء في حديث المرأة الخثعمية أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وكذلك يحج عن الميت الذي صدق عليه العجز البدني ومفارقة الدنيا إذا لم يحج، نعم يأثم على تفريطه وتأخيره وتسويفه وتأجيله الحج، لكن الذمة ذمته تبرأ إذا حج عنه. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل على جواز الحج عن الميت، ودل على جواز الحج عن الحي العاجز عجزا بدنيا، ويشتمل في هذا حج الفرض وحج النفل. نفعنا الله وإياكم بكلامه، وجعله نبراسا لنا في ديننا، وسببا لنا في النجاة من عذابه وسخطه، والمرور على صراطه في آخرته، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات يا حجاج بيت الله الحرام، فإلى لقاء قريب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم،
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
1: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أيهما أفضل، الحج ماشيا أم راكبا؟ مع ذكر الدليل، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على القصواء، وثبت أيضا أن حج على ناقة وكانت زاملة التي يحمل عليها متاعا. وأم قليل قالت لأبي قليل: لو أتني جملك كان في سبيل الله، أي تحج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها التنعيم، فحملها على جمل على قتب ثم ذهب بها. وفي حديث جابر عند الإمام مسلم أنه قال: فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه بين راكب وماشي، وهذا يدل أن منهم من حج راكبا ومنهم من حج ماشيا، وأن الأمر واسع في ذلك لمن استطاع أن يحج ماشيا. وأما الأفضل كما هو سؤال أخينا حفظه الله، فالأفضل أن يحج راكبا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنشط على الأعمال، التعب الكثير يرهب مشهورا، وقد إذا تعب الإنسان في جانب كثر في جوانب أخرى. فالأفضل أن يحج راكبا مع إجماعهم على أن الحج راكبا أو ماشيا جائز، إلا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فهذا هو الأفضل عند الأكثرين الحج راكبا. والقرآن يدل على ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاكلا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وليس المقصود يأتينا الإناث، ولكن بعد يأتينا، يعني هنا التأنيث لجماعات الوفود لا للنسوة، يأتينا جماعة يأتينا من كل فج عميق بدون قوله يشهدون ويهدي على لهم أنه بعد أن تذكر ذكرهم التذكير. فهذا حاصل بوضع الإمام البخاري أيضا ما يتعلق على ذلك بعد، يعني ذكر الآية في الحج ماشيا أتوك رجالا، وذكر بعده أيضا أن الحج راكبا، وأبانا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهذا يعني يدل أن الإمام البخاري يرى بيان الحديث الأول أن المشي جائز وأن الركوب أفضل، وهو الأخرين والصواب.
1: ورفض زوجها، فهل تطيعه في هذا أم ماذا تفعل؟
2: أما حج النافلة فلا يجوز لها أن تحج إلا بإذنه وبرضاه، وأما حج الفريضة حجة الإسلام فتحج ولو رفض، مع ذي محرم تحج ولو رفض، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دامت مستطيعة وهو رافض أن تحج فإنها تحج طاعة لله عز وجل. ويختلف الحال، قد يكون في حالة مرض خطير، أو يكون مثلا في حالة اضطرار، مثل هذا ينبغي إسراع ظروفه. وأما هو سليم وإنما منعها لغير ما عذر من الأعذار أو حتى عذر لا يقتضي ذلك، لا يقتضي منعها، فتحج حجها صحيح، تنظر لها محرما متحج.
0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. وفي أخرى له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: زاد الحقيق. برنامج زاد الحقيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم زاد الحجيج. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن عبد الحافظ العامري، المدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة أرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بك.
3: وأنا أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، لا يخفى عليكم أن من أعظم ما يتزود به الحاج في هذه السفرة وفي هذه الرحلة وفي أداء هذه العبادة زاد العلم. ومن مجالات العلم في هذا الباب العلم بما يبطل الحج أو ما ينقص أجر الحج، وكذلك محظورات الإحرام. فنريد منكم حفظكم الله أن تسلطوا الضوء وتبصرونا بهذا الموضوع، حفظكم الله وجزاكم الله عنا خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن على الحاج أن يتزود بالعلم بما ينبغي له أن يتجنبه بما يبطل الحج أو ينقصه من محظورات الإحرام وغيرها. وقد ذكر أهل العلم أن محظورات الإحرام 9: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الرأس والوجه بملاصق ولبس المخيط للذكر وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة. هذه لها تفصيلات في كتب أهل العلم، ولها أيضا أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا منها على وجه الاختصار. فأما أخذ الشعر فسواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، قال سبحانه وتعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما اللحية فحلقها أو أخذ شيء منها لا يجوز في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيره. وأما تقليم الأظفار فقد نقل ابن المنذر الإجماع في كتاب الإجماع حيث قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأما استعمال الطيب فيمتنع منه المحرم في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، متفق عليه. ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، متفق عليه. وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه قبل إحرامه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. وأما تغطية الرأس والوجه بملاصق، أي أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه ووجهه بشيء يلاصقه، لحديث ابن عمر: ولا يلبس القمص ولا العمائم، متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي مات قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، أي لا تغطي رأسه، رواه مسلم. فإذا المحرم لا يغطي رأسه بعمامة ولا بإزار ولا برداء ولا نحو ذلك، لا يجوز له أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق. لكن هناك مثل الشمسية أو سقف السيارة عندما يكون في حر شديد، هل له أن يستظل بذلك؟ نعم، يجوز أن يستظل بهذه الأشياء الشمسية، أو كذلك سقف السيارة أو الخيمة، فلا بأس بذلك، لأنه ليس ملاصق لرأسه ولا أيضا ملاصق لشيء من وجهه. وأما لبس الذكر المخيط فسواء كان على جسمه كاملا أو بعضه، أي يكون على الجسم كاملا كالقميص والثوب أو بعضه، فالمخيط ما فصل لذلك مثل السراويلات، فلهذا يشمل لبس القمص والثوب والسراويلات والخفاف والجوارب والفنايل ونحوها. جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، متفق عليه. وهذا الحديث كان في المدينة. ثم جاء من حديث ابن عباس في حجته عليه الصلاة والسلام: والنبي كان بعرفة يخطب وكان يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، أي من لم يجد النعال فليلبس الخفاف، ولا يشترط قطعهما أسفل من الكعبين. قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أي يجوز للمحرم الذي لا يجد ما يتزر به أن يلبس السراويل ويغطي عورته، والحديث متفق عليه. وهناك لبس ما يسمى بالحزام وما تحفظ فيه النقود، أو الخيط الذي يشد به الإزار، وكذلك النعال والخاتم والساعة، هل يجوز لبسها؟ نعم، لا بأس بها، فيجوز استعمالها، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها، مثل ما هو في القميص والثوب. ولكن المرأة لها أن تلبس اللباس المعتاد الذي يسترها، المباح لها شرعا، فلا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها، وهكذا النقاب والبراقع أو البرقع على وجهها لا تلبسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود. فهي تكشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرجه مالك والحاكم. وقد نقل ابن المنذر وأيضا ابن عبد البر أن المرأة تغطي رأسها وتستر شعرها ووجهها عن الرجال الأجانب، هذا بإجماع أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب، يسترن وجوههن عن الأجانب. فإذا المحرمة لا تكشف وجهها إلا إذا لم يكن هناك رجال، فتكشفه عند النساء. وهذه المحظورات التي تقدم ذكرها، المحظورات الخمس، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. يعني من فعل شيء من المحظورات الخمسة المتقدمة فلا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، ولكن إذا علم فعليه ترك ذلك المحظور وإزالته. ومن فعله متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، إذا فعله المحرم متعمدا فعليه الفدية وهو آثم، ومن فعله لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه. قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية المذكورة ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وهذه على التخيير كما في الآية، لأن الله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد بيّنت السنة المقدار كما في حديث ابن كعب بن عجرة رضي الله عنه المتفق عليه، حيث كان به قمل فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالفدية وأن يحلق رأسه. على المحرم أن يسأل أهل العلم وأهل الفتوى إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، والحمد لله الدولة هيأت ذلك في تلك الأماكن. وأما قتل الصيد فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. وأما عقد النكاح فسواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن المحرم ممنوع من النكاح، فلا يكون عاقدا، وأيضا هو ممنوع من فعل ذلك. رواه مسلم هذا الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وإذا وقع لم يصح، أي وقع ذلك النكاح لم يصح، ويسمى النكاح نكاح شبهة. وأما الجماع والمباشرة لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة أيضا فيما دونه، كما يدخل فيه أيضا الفحش في القول والفعل، والفسوق المذكور هو جميع المعاصي، فلا رفث ولا فسوق، أي لا قول فحش ولا فعل فحش، ولا كذلك فسوق يشمل جميع المعاصي، فيدخل في ذلك الغيبة والنميمة والسرقة والإيذاء بالقول والفعل، فيتجنب ذلك المحرم. وأيضا قال سبحانه: ولا جدال في الحج، فالجدال الممنوع هو ما كان بالباطل الذي يترتب عليه العداوة والبغضاء، فيصون المحرم لسانه عن الجدال الباطل. وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فسد حجه،

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.

0: خبير عليم.
1: ذكر الله في هذه الآية أنه شرع لعباده إن أرادوا الحج والعمرة أن يطوفوا بالبيت،
2: وذلك أنها كانت قبل الإسلام من عادات الجاهلية إقامة الأصنام بين الصفا والمروة، فأباح لهم هنا أنها مما يشرع في الإسلام.
1: جاء عند الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
2: آيات الحج.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: كم مشينا وفي العيون بريق،
5: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
4: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
5: وإذا زمزم بنا يستفيق.
4: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
4: موطن الأشواق.
6: موطن الأشواق،
4: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
6: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
4: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
6: موطن الأشواق.
4: موطن الأشواق.
6: تقديم
4: خالد المصري،
6: إبراهيم الشايع،
4: إخراج
6: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة خالد المصري. همس القلب.
7: لماذا تريد الحج؟ لماذا؟ بعض الأسئلة لا تسأل. النفس تهفو للبيت العتيق والمشاعر، ونداء إبراهيم بجانب المقام يتردد في شعور المؤمنين كل عام. لقد قمت بأدائها قبل 20 سنة، تكفيك. وماذا نفعل بالشوق والحنين؟ مر زمن طويل والقلب عليل، يرنو إلى مغفرة وعفو الجليل سبحانه. والقلب لا يكتفي من حلاوة الإيمان ومناجاة الرحيم الرحمن. ماذا عن المشقة والطريق والحر الذي لا تطيق؟ أي مشقة؟ رجال يجلون البيت الحرام والمشاعر، يمهدون السبيل خدمة وترحيبا وفرحة لكل راكب وسائر، سقاية ورفادة، وعون وإفادة، تسهيل وتخفيف، وتطبيب وتلطيف، يحملونك بأعينهم وقلوبهم. ألا ترغب برحلة جديدة، مغامرة مختلفة؟ ماذا عن ابنك؟ سيتخرج قريبا، ألن تكافئه بسيارة أحلامه؟ ماذا عن متطلبات زواج ابنتك؟ من المحتمل أن تتعسر الأمور، يجب أن تبدأ بحفظ الأموال لا أن تضيعها. وكان أبوهما صالحا، هذه من أجل القربات وأبرك اللحظات، أن ييسر الله ويبارك للأهل والولد بصلاح من يرعاهم ويحبهم. السير في حج بيت الله الحرام أنس بالله يتجدد، وهم القلب يتبدد، وخير على الروح والجسد يتجسد. ولن أظن بالمال خوفا من الآتي، فالثقة واليقين عندما يغمران القلب يطردان المخاوف ويدفعان للعمل، والرزق عند الرزاق.
4: موطن الأشواق.
6: موطن الأشواق، نبض المكان.
8: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. يروي لنا المقام القصة. لازلت أذكر جيدا هذه الدعوات، حيث سمعتها تصدر عن رجلين كريمين بهيين. كان أحدهما واقفا علي، اسمه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وآخر يناوله الحجر. نعم، إسماعيل عليه الصلاة والسلام. عرفت أنهما نبيين وراقبت ماذا يفعلان. إنه مكان البيت الذي بوأه الله لإبراهيم. ها هي الكلمات والدعوات ترتفع لله يقولان ربنا.

إذن هي المناسك التي علمهم الله. رأيت الناس زرافات ووحدانا بعدهما يفعلون ما فعل أبو الأنبياء عليه السلام، وكان خيرهم خاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. رأيت خير البشر يطوف، مر بجانبي، لمحت عيناه الشريفتان طبعة قدمي جده علي، ثم صلى خلفي سنة الطواف، ومن بعده استنى من أحبه بسنته. ما هذه البركة التي عمت المكان؟ يا الله، بيت مقدس يأتيه القاصي والداني. لم ينقطع الطائفون والراكعون والساجدون منذ تلك الأيام، وما ازداد الناس حولي إلا تعظيما وإجلالا واهتماما وتوسعة لهذا البيت العتيق. وأدركت أنه الأذان الذي أمر الله به، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.

0: عميق
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق نفح الأدب.
3: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والعيس أطربني وصوت الحادي، حرمتم جفن المنام لبعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي.
4: فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد. لي من ربى أطلال مكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي.
3: ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في يوم عيد أشرف الأعياد.
4: الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حججت فما بلغت مرادي. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. عبد الرحيم البرعي.
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد أبن سعد الفرشان.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ولذلك ما هي الطريقة والوسيلة التي تقربنا إلى أن نستجلب هذا الحب العظيم وأن ندخل تحت هذه الرحمة وأن نكون من أحباب الله تبارك وتعالى؟ يوم الجمعة الماضي دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم والدعاة تحدثوا في محاريبهم وأهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال أحب الأعمال فيها إلى الله. وهنا ينبغي أن تستوقف القلوب والنفوس إلى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك إلى عمل يحبه حتى تتقرب إليه. وأعظم ما يتمناه العبد أن يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الأول من ذي الحجة فيها العمل الصالح أحب إليه مما سواهما. وقد تكلم أهل العلم كلاما كثيرا كبيرا، ما الأفضل، هل عشر ليالي رمضان الأخيرة أم العشر الأول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الإسلام وهو أحد المحققين في هذه المسألة أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار أيام ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ولك أن تتفكر كيف تكون هذه الأيام. يا جماعة، إذا كانت ليالي العشر فيها ليلة القدر فإن هذه العشر فيها يوم عرفة. إذا كان ليلة القدر قد أخفي ليلتها، لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، فإن يوم عرفة معلوم. ويوم عرفة كما أخبر المؤمنون بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ويباهي الله تبارك وتعالى به أو بالعباد ملائكته الذين يقفون في ذلك اليوم والذين يصومون أيضا ذلك اليوم. حديثنا عن هذه العشر ليس للحجاج فقط، بل هو حتى لمن لم سيحج، لأنها أيام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة، نزلت في هذه الأيام المباركة، فأتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة أخرى ذكر الله وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر. قال العلماء العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمات وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل إن هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الأيام؟ من منا دخلها صائما وهي من الأعمال الصالحة؟ من منا استفتح هذه الأعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات؟ ولذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال أحب الأعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا أفعل في مثل هذه الأيام، قلنا لو تقدمت إلى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فأنت أديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون أو المهاجرين لما قاتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه ذهب أهل الدثور بالأجور أو الدثور بالأجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين أهوا الأموال. يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم أوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي: أولا أخبركم بعمل أو فعل إذا فعلتموه أدركتم ذلك الفضل العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة أن يستغلها العبد، لأن الإنسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها أو لا يدرك غيرها. ونحن أيضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة أمرنا في وقت الهرج ووقت الفتن أن نلجأ إلى العبادة، والعبادة في كل وقت مجالها مفتوح، لكن في مواسم الطاعات والخيرات يتأكد فضلها في مثل هذه العشر المباركة. ولذلك هي فرصة للعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة أن المتمسك والقابض على دينه كالقابض على الجمر، ذكر في موضع آخر أن له أجر 50 50، قالوا: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. ولك أن تتخيل أن عبادتك إن كانت صائبة صالحة خالصة قد توازي عملا أداه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه نعمة من نعم الله على العبد. ولذلك المسلم يثبت نفسه بالطاعات والعمل الصالح خاصة في مواسم الخيرات، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. إذا رأى أهل الطاعات يتكاثرون في المساجد يفعلون الطاعات متنوعة في كل مكان يزداد هو خيرا في ذلك. ولذلك الثبات في هذا الزمن بالذات، زمن التحديات والفتن ومواجهة الحقيقة تلك المصائب من المعاصي، هذا عزيز إلا على من وفقه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول المشركون في المفاوضات: ما رأيك يا محمد؟ نعطيك مال؟ تبغى فلوس؟ خذ مال، لكن لا تدعو إلى هذا الدين. تريد زواج؟ زوجناك بأجمل فتاة، اختر أجمل بنت ونزوجك إياها. تريد ملك؟ نملكك علينا في مكة وتقودنا فيها. لو كان واحد منا في تفكيره ربما القاصر وافق أن يكون ملكا فترة معينة ويقول بعد ذلك ألزمهم، لا لا، أنا لا أريد هذا. بني شيبان يعرضون عليه أن لما عرض نفسه على القبائل قالوا: نحميك من جهة العرب فقط، أما جهة الفرس لا نستطيع، الفرس متاقمة على حدودها وبينهم وبينهم أحلاف وعهود لا نستطيع. قال: لا، إلا أن تأخذوا هذا الدين وتحيطوه من كل جانب وإلا لا أقبل. ولذلك لما دخلوا على أبو طالب يفاوضون قالوا: يا أبا طالب أبقي على نفسك. أول مرة تتجرأ قريش على أبو طالب، العادة يتجرؤون على النبي: سلمنا ولد أخوك نقتله، ولا خذ عمار ابن المغيرة وأعطنا محمد. عمار ابن المغيرة شاب شجاع وسيم جميل قوي، خذه لك يا أبو طالب وعطنا محمد. وقال: والله ما أنصفتموني، تعطونني ولدكم أربيه وتأخذون ولدي فتقتلونه وتذبحونه. حتى قالوا: يا أبا طالب إما أن تكف عن ابن أخيك وإلا سنعاديك أنت وبني هاشم ولا نبقي لكم كما يقال أحدا منكم. ولأول مرة يهددونه. قال: يا عقيل نادي محمد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قال: يا عم، وإن كان في الرواية ما فيها، قال له عمه: يا محمد أبقي علي، إن قريش ما تجرأت قبل اليوم كما تجرأت علي اليوم بسبب ما تفعل. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام واستعبر، قال: يا عم الله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، بمعنى لو أعطيتوني كنوز ما تشرق عليه الشمس وما تغيب عنه الشمس ويأتي الظلام عليه، على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أن ما طلبنا من بعض الناس أن يترك دينه، أو يطلب من بعض الناس ألا يدعو، يقال لبعض الناس: تجنب ما حرم الله ولا تشجع ما يبغض الله ولا تفعل ما لا يرضي الله. يقال للمرأة المسلمة: حجابك دينك، حجابك أصل ليس خيار لك، يقال للمسلم إذا سمعت الصلاة خير من النوم فسر متوجها إلى الله إلى بيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الشمس في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. ولذلك ثبتوا أوذوا الصحابة إذاء شديد إلى أن قتل منهم من قتل وأحرق منهم من أحرق، ومع ذلك يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. يأتي الصحابي الجليل وهو عند الكعبة متوسدا بردته ثم يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يرفع ما بينا، هذا بلاء فتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخباب ويخبره أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه إلى أخمص قدميه بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دين الله شيء. هل وضع المنشار على رأسه أحدنا وأفرق ما بين لحمه وعظمه؟ هل أصيبنا كما أصيب الصحابة؟ ومع ذلك لما جاءت الهجرة يخبرهم النبي يخيرهم: لو هاجرتم إلى أرض الحبشة، يعني وش رأيكم؟ من أراد الهجرة أن يفر بديني فليفعل. ويذهبون يهاجرون، كل ذلك ثباتا وتمسكا وبقاء لهذا الدين. ولاحظوا ترى مهاجري الحبشة ما عادوا إلا بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، وهذا فيه دلالة أنهم كانوا حريصين على بقاء شوكة للإسلام وقوة ودولة ومكان، لأنه لم تستقر أمور المسلمين إلا بعد الهجرة، بعد أن كونت الدولة وبعد أن انتصر النبي في غزوة بدر. ثم عاد الناس حرصا منهم على دينهم وليس خوفا ولا فرارا. اليوم بعض الناس لا يستطيع أن يقف أمام منكر وشهوة بسيطة. سورة آل عمران 200 آية تتكلم عن الثبات، ثبات في وجه الشهوات وثبات في وجه الشبهات. 120 آية الأولى تحدثنا أن نثبت في وجه الشبهات من خلال حديث النبي وحواره مع وفد نجران النصارى: يا أهل الكتاب تعالوا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. رغم أن هذا الموقف حصل متى؟ وفد نجران أتوا بعد غزوة أحد، لكنه أخر غزوة أحد في آخر السورة، وفيها أيضا ثبات في وجه الشهوات. ولذلك كل مقومات الثبات جاءت في سورة آل عمران. أولها الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنبي كان يكثر في سجوده: يا مقلب القلوب، وهو رسول الله الذي ضمنت له الجنة، ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن المسألة مسألة هوى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالثبات عزيز. ومن أيضا وسائل الثبات كثرة العبادة، خاصة في مثل المواسم المباركة مثل هذه العشر. كلما دخل عليها زكريا وين؟ في سوق؟ في مول؟ في وين؟ لم تحضر أغنية ولم تترك حجابا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ايا كان المقصود بالمحراب، محراب عبادها وغيره، في المحراب كناية على كثرة عبادتها. فنادته الملائكة وين؟ وهو قائم ويش؟ ماذا يفعل؟ وهو قائم يصلي في المحراب. ولذلك كثرة العبادة. وفي الحديث اللي ذكرناه: ولا يزال عبدي يتقرب الي ايش؟ بالنوافل حتى احبه. بعضنا نقول: يا الله، يأتي برأس المال، رأس المال، النوافل تقربك وتحبب الله اليك، يتقرب الي بالنوافل. وش النتيجة؟ كنت سمعه. وش معنى كنت سمعه وبصره الذي يسمع به؟ هذا السمع يهيئه ان لا يسمع الا ما يرضيه، ولو سمعت ما لا يرضيه لا يدخله قلبك، وان دخل قلبك هيأك انه يفيدك ولا يضرك. هذه نعمة الله العظيمة. ولذلك انا اقول هذه العشر المباركات الاول من ذي الحجة هي افضل ايام العام على الاطلاق. فلنستثمرها بالطاعات والعمل الصالح وذكر الله. ومن أعظم ذكر الله التهليل والتسبيح والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صبره صلى الله عليه وسلم واحتماله أذى الناس. لما اشتد البلاء من سفهاء قومه عليه صلى الله عليه وسلم بمكة أول الإسلام، خرج إلى الطائف يلتمس النصرة والمنع، ويبحث عن منبت لرسالة الله في الأرض، وإذا بأهل الطائف ينالون منه ما لم ينله منه قومه ويؤذونه أشد الأذى، فجعلوا يرمونه بالحجارة وهو راكب على راحلته حتى دميت قدماه وغاب عنه وعيه، فلم يفق صلى الله عليه وسلم إلا وهو على ظهر بعيره يسير في قرن الثعالب في السيل الكبير بمسافة تزيد على 15 كيلومترا من الطائف، وإذا بملك الجبال ينادي: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. أخرجه البخاري ومسلم. والأخشبان هما جبلا مكة قعيقعان وأبو قبيس، سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 782-935-999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الممتحنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7-8-2-9-3-5-9-9-9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: سيرة البيت العتيق.
4: سيرة البيت العتيق.
3: هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل،
5: إنهما يجمعان الحجارة لبناء البيت الحرام.
6: إنهما يشرعان في بناء البيت.
3: هذا إسماعيل البار بأبيه يناوله الحجارة، وإبراهيم يبني.
6: ها قد أصبح البناء عالياً مرتفعاً.
5: انظروا، هذا إسماعيل يأتي بحجر كبير ويضعه تحت أقدام نبي الله إبراهيم ليكمل البناء.
7: يا قوم، ها قد أتم نبي الله إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة.

0: أوحى الله إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد الكعبة، فنهض إبراهيم عليه السلام من فوره ملبيا نداء ربه سبحانه وتعالى، وسافر من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، حيث لقي هناك ولده إسماعيل عليه السلام، فسلم عليه وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال إسماعيل: وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فقام إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل يجمعان الأحجار لبناء البيت الحرام، ممتثلين أمر الله تعالى بتطهير البيت من كل ما لا يليق ببيوت الله، وتهيئته لاستقبال الطائفين به والعاكفين فيه والمؤدين للصلاة بداخله.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، نحييكم في هذه الحلقة وفي برنامجكم رحلة بناء. هذا طلال الزايد يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج. نتمنى حقيقة أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن هذه الرحلة، والتي نقصد منها البناء ورفع الهمة وأيضا إعطاء قيمة للإنسان في هذه الحياة من خلال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. عنوان هذه الحلقة: كيف تؤثر المهنة في ذوات أصحابها. ولعلنا ننطلق وإياكم من رعي الغنم، لكن دعوني قبل هذا أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، حيا الله طاقم العمل والسادة المستمعين.
2: أنا أقول كيف تؤثر المهنة في ذوات أصحابها، وبعدين أربطها برعي الغنم، فيقول واحد وين هذه وين هذه، كيف ممكن تؤثر؟
3: إحنا طيلة أو في هذه السلسلة من الحلقات نحاول قدر المستطاع إذا الله وفق وعان أن نتلمس ذلك من خلال سيرة النبي، من خلال عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. فكل مراحل حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن عناية الله عز وجل الخاصة والعامة. فالله عز وجل يزيده من الكمالات ويزيده من النبي عليه الصلاة والسلام. يراد له أن يكون رسول النبي، ويراد له أن يكون سيد هذه الأمة وقائدها والذي وإمامها. فالنبي سيتولى كل هذه المهام وستجتمع فيه عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: وهذه الأمة تحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى تفقد. وكما قلنا أنه في حضن عبد المطلب تعلم أو رأى أو عاش شيئا من المواقف التي تلفت النظر إلى علو الهمة، وأنه في حياته مع بني هاشم الذين كانوا يعني لهم سيادة ولهم كذلك نوع خاص من المكانة والجاه في مكة. ولكن هذا هناك حاجات أخرى يجب أن تنضم إلى هذا، وهي العناية بأفراد التابعي، بالأفراد التابعي. أقرب نبي للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون أقرب قدوة له بعد إبراهيم هو موسى عليه السلام. فإبراهيم كان قدوة النبي عليه الصلاة والسلام في مجالات ومقامات كثيرة، وموسى كان قدوته في أشياء أخرى وهو قريب منه. النبي الوحيد الذي عايش في سيرته ظروفا يمكن أن يستلهم منها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا أكثر من بقية الأنبياء هو موسى، لأن كل الأنبياء والرسل واجهوا طغيانا وتكذيبا، لكنهم لم ينشأ لهم أمة. أتباع نوح كانوا قليل وما آمن معه إلا قليل، كذلك صالح، كذلك هود عليهم السلام جميعا. لم ينشأ معهم أمة تحتاج إلى تشريع وتنظيم وإدارة ومسايسة. حتى إبراهيم عندما هاجر بعد أن قذف في النار لم يكن معه أتباع أمة معه، إنما آمن معه لوط. وبعد ذلك وعيسى بعد ذلك رفعه الله عز وجل دون أن يبقى له أمة يسوسها ويديرها ويتعامل مع قضاياها ومشكلاتها عليه السلام. أما موسى فواجه ما واجهه الرسل من تكذيب فرعون، وهو النقاش بينه وبين فرعون والحوار بينه وبين فرعون، القضية المختلفين فيها، هل أنت نبي أم لا، وهل نؤمن بربك الذي تدعيه أو لا. لم يكن نقاش في شيء آخر بالدرجة الأولى. أما بعد أن شق الله له البحر وخرج ببني إسرائيل، فالنقاش بينه وبين بني إسرائيل حول تطبيق الشريعة، حول تطبيق التوراة. هم لا يناقشون نبوته ولا ألوهية الله عز وجل، وإنما يخالفونه في قضية هل يمكن هذا الشرع أن يتمثلوه وأن يطبقوه وأن يعيشوه. وهذا ما طلبه الله جل من قاله، قال فخذها بقوة، أي بمسؤولية واهتمام، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذا المطلوب من بني إسرائيل، لكنهم لم يقوموا بهذا. فكان هذا هو التحدي الكبير الذي كان واجهه موسى مع بني إسرائيل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع قريش،
2: أنه في تشابه بين
3: مع قريش إيه؟ القضية كانت حول النبوة والألوهية،
2: صح،
3: هل أنت نبي أم لست بنبي، والآن إذا سلمنا لك بالنبوة نناقش ما بعده. بعد أن هاجر إلى المدينة ما كان واقعه مع أهل المدينة ليس نقاش هل أنا نبي أم لا، بل نقاش ما ينزل من الوحي، يطبق ولا يطبق، يعمل به يؤمن به ولا يؤمن به. ولذلك لابد أن يستلهم من هذا النبي هو موسى ما ينبغي استلهامه. ففي سيرة موسى مواقف كثيرة تشبه ما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
2: ودائما الرسول لما يضرب عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوذي موسى، يعني دائما يأتي بموسى،
3: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر،
2: فدائما استصحاب نموذج موسى.
3: وقال إنكم لما قال اجعل لنا ذات أنواط، فذكرهم بالموقف بين إسرائيل مع موسى قال اجعل لنا إلها كما لهم.
2: ذكر اسمه في الحج لما طريق الحج، وأن موسى
3: كان ينظر إلى موسى بن عمران،
2: فموسى حاضر
3: يجأر إلى الله بالتلبية. إذا هذا المقدمة اللي أقولها، سنتحدث عن رعي الغنم للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سيربي فيك رعي الغنم؟ موسى تربى في بيت فرعون. العناية بالأمة والعناية بالناس والعناية بالمحتاجين ليست في سياسة فرعون
2: ما عنده لا رأي واحد
3: وليس ضمن الخيارات عنده،
2: صحيح،
3: ولا هي ضمن القضايا المهمة. طيب يجب أن يكون موسى خلاف ذلك، فيجب أن يهاجر إلى مدين ويرعى الغنم. هذا الرجل الذي وكز رجلا فقتله سيرعى الغنم بيده عصا، يعني الغنم بترجع البيت اللي مهبراجع،
2: وليست إبل، غنم،
3: غنم صغيرة ضعيفة. ومعه عصا، لو ضرب إحداهن لماتت،
2: صحيح،
3: بيده فضلا عن العصا. ثم يصبح بهذه العصا يقول الله عز وجل ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا يتوكأ عليها، أنا محتاج إليها للاتكاء. ما ذكر شيئا آخر، ما ذكر وظيفة،
2: صح،
3: قال وأهش بها على غنمي، يقولون يضرب بها الشجر
2: عشان يطيح،
3: يتساقط الورق، انظر حتى الغصن ما يتكسر. هذا التوافق العضلي العصبي الذي تكون خلال هذه المرحلة، أصبحت حركة اليد الآن ليست حركة.
2: وهل الزمن مقصود 10 سنوات؟
3: طبعا لا شك أن الرقم لا أعرف، لكن لابد من المدة الزمنية،
2: كأن النفس تحتاج،
3: هي في بناء الإنسان مورد الزمن مهم. مورد الزمن مهم، ومن تجاهل مورد الزمن لا يحصل على نتائج ناضجة. لكن قديش تقدير الزمن الله عز وجل له تدبيره الذي لا يتقدم ولا يتأخر، أما نحن البشر فنقدرها بما يفتح
2: الله. الزمن معتبر،
3: نعم معتبر، لابد من الزمن المعتبر، لأنه لا يمكن من اللحظة الأولى. لا شك أن الخطأ الأول يعطي عند الإنسان رادعا وإفاق، ولذلك استغفر موسى من ذلك، قال إن هذا من عمل الشيطان، استغفر من ذلك وتاب منه. ولكن بعد التوبة يحتاج الإنسان إلى تدريب. التوبة تغير القناعات والمفاهيم وتدفع الإنسان إلى الحكم على العمل بأنه غير صحيح. لكن هل نفسي تطيعني أو لا حتى لا أعود فيه؟ أحتاج إلى التأهيل، التأهيل للتخلص من العادة. فكانت هذه السنوات الطوال، في هذه السنوات الطوال يعمل، هناك أمانة في الحفظ، حفظ المال وحفظ هذه البهائم. وكل من يرعى الغنم سوف يعرف ذلك، الغنم تحتاج إلى رعاية وإلى طعام وإلى تفقد من شبع ومن لم يشبع، تحتاج إلى التي لا ينبغي أن لا تصرح مع الغنم، يجب أن تبقى لأنها لا تقوى، من أوشكت على الولادة يجب أن تبقى،
2: وهذا اللي
3: من جاءت الولادة في المرعى كيف يتعامل معها، وحالتها، من تبتعد وتكون قاسية يخشى عليها من الذئب كيف ترعى وينتبه إليها، من تكون من الغنم لها سلوكيات مختلفة وغريبة فأنت لا تستطيع أن تسايسها كما تسايس البشر وتعلمها وتفهمها، يجب أن يكون لديك ذكاء في التعامل معها، تفهم طبيعتها حتى تستطيع أن تجعلها تسير مع القطيع.
2: كأنك تقول لازم أعرف مزاجاتها كله وتعايش مع
3: رأيت الآن كله. فأنت تستمد سلوكياتك في التعامل معها من خلال طبائعها وخصائصها،
2: مرة تكون قاسي مع ذي ومرة تكون حنين مع هذه ومرة
3: وتراعي الفوارق تراعي والخصائص الفطرية لها. النبي رعى الغنم ورعى على قراريط، يعني على أشياء قليلة ليساعد عمه وليعينه على النفقة. لا شك أن هذه المرحلة لما يعيشها أي قائد فلما يصل إلى منصب القيادة فإنه لا يحتاج إلى أن تشرح له هذه القضية.
2: ورعاها مرتين، هذا الرعي الثاني، الرعي الأول كان في بني سعد،
3: كان رعي معه طفلا في بني سعد مع شقيقه أو مع أخيه في الرضاع،
2: وهذا أيضا مؤثر،
3: وهذا كذلك. الرعي الثاني بأجرة ائتمان كما فعل موسى، موسى أجرته كان مهر زوجته عليه السلام، فهو يرعى الآن، ما فيها من الرعاية، ما فيها من العناية. طيب ما الذي تبنيه رعاية الغنم في الإنسان؟ كما قلت تبني فيها الرحمة، تبني فيها العناية والرعاية، تبني فيها الفطنة والتتبع والتلمس. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه حينما وقف في باب المسجد وهو جائع لا يجد طعاما، هو كان من أهل الصفة رضي الله عنه، هو لا ويستحي أن يقول للناس يريد طعاما، وإنما كان يسأل، ففطن له النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد السؤال لا يريد شيئا آخر. الذي جلس في المسجد حتى خرج الناس وليس من العادة أن يبقى، ففطن له النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال هموم لحقتني وديون يا رسول الله، من أين أتت هذه الفطنة؟ من توفيق الله وعنايته برسوله، ومن أسبابها الظاهرة كذلك رعاية الغنم التي علمته الملاحظة وتفسير ما بعد الملاحظة، لأن الإنسان قد يلاحظ لكنه لا ينتقل إلى مرحلة تفسير ما بعد الملاحظة وتحليلها والخروج باستنتاج.
2: يعني كأنه رعي الغنم يرتب لك هذه المراحل، خليني أقول لك بدون ترتيب منك،
3: تلقائيا وتصبح لديك هذه الملكة،
2: الملكة تكتسبها بعدين،
3: تكتسبها في بناء ذاتك، أن عندك القدرة والملاحظة، عندك أسرة كيف تفهم، عندك طفل، عندك مراهق. أنا لا أقول يعني لكن هل تستطيع أن تتعامل معهم وفقا لخصائصهم واحتياجاتهم؟ هل ستساعد نفسك مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى طبعا الناس يقول كيف تجين الملكة؟ تجي من الممارسة. الملكة ما حد يعلمك إياها، الملكة ليس التطبيق تأخذ وتنزل، الملكة تأتي من الممارسة. فلما تمارس الملاحظة حتى تفهم أبنائك وتفهم أولادك جميعا، حتى تفهم زوجتك، حتى تفهم الزوجة زوجها، هو لماذا يصرخ، هو لماذا بهذه الصفة، لو استطاعت أن تفهمه فإن يمكنها أن تجعله يمشي مع المسار.
2: جميل واستدراكك، لو استطعت أن تفهم، ولو الأب لو استطاع يفهم ولده، طب لماذا نحن لا نستطيع؟
3: لأننا لا نبدأ. حالات الملكات، الملكات كلها
2: أيوة أنا أريد هذه
3: التي تجي عند إنسان قادر وعنده فطنة في هذا المجال،
2: مع كلنا عندنا أولاد،
3: نعم عندنا استعداد أن نكتسب هذه الفطنة. أنا أعطيك مثال، اللغة كيف تأتي؟ اللغة تأتي بالسمع، فالطفل يسمع، خلينا نقول طفل في دول الخليج، بلاش نأخذ دول الخليج، طفل في السعودية، طفل في الكويت، وطفل في البحرين مثلا، وطفل في عمان، كلهم يسمعون اللغة من أبائهم
2: صحيح
3: وأمهاتهم. اللكنة مختلفة، لماذا؟ من علمه اللكنة؟ هو سمعها. عندما يأتي يقلد البحريني السعودي أو السعودي البحريني تكتشف مباشرة جالس يقلد، مهما أتقن يبقى جزء من اللكنة لا يستطيع اكتسابه. لماذا؟ لأنه لم يسمعه فترة طويلة منذ الصغر كما سمعه الأول. فالملكات الصوتية والملكات العضلية والملكات الذهنية حتى الملكات البصرية تكتسب من شدة الملاحظة. الذين يدرسون الفن في الجامعات ويدخل إلى تربية فنية، إذا كان من الذين يلاحظون ولا يتعامل معك مجرد دراسة ليتخرج منها، يعني يجهد نفسه في قضية الملاحظة والتتبع، يتكون لديه ذائقة فنية يستطيع أن يميز بين أدق الفوارق في الألوان صحيح. وأدق الفوارق في الخطوط، وأدق الفوارق في الأشكال، وأدق الفوارق في علاقات الأشياء الظاهرية. أصحاب الذكاء البيئي يعني عندهم بعض الاستعداد، طبعا اللي عنده استعداد أسرع من اللي ما عنده استعداد،
2: واللي مارس أيضا
3: نعم، هو اللي عنده استعداد ومارس أسرع وأثبت. اللي ما عنده استعداد يعني مثل اللي يحفظ صغير يحفظه كبير، الفارق يختلف. عندما يكون عنده الذكاء البيئي تستطيع أنك تخليه نايم في سيارة ثم تتجه بحيث شئت، وبعد ثلاث أربع ساعات من اللف والدوران تنزل من السيارة تقول وين الشمال بالليل مثلا، وين الشمال والشرق والغرب، لا يحتاج لوقت طويل حتى يحدد لك الاتجاهات، لأنه عنده هذا الذكاء البيئي من الملاحظة، شدة الملاحظة. ولذلك هناك من يعرف الفوارق بين عدد كبير من، بما نتكلم عن رعي الغنم، عدد كبير من عنده 200 راس ويعرف كل واحد عن الثاني وأنت لا تفرق بينه.
2: والله غريب، أنا كنت قبل يوم عند واحد راعي النياك يعرف نفسياته ويعرف أنه هذه وأمها وجدتها
3: سلالتها
2: نفس المشكلة عندهم في رفض أبنائهم، أنها تولد ترفض ولدها، فلا بد يهتمون بطريق. قال يا رجل، قال لا كذا خلاص.
3: من أين أتت هذه الملاحظة؟ والملاحظ المستمر، الملاحظ المستمر. فراعي الغنم، راعي الغنم يعلمك الرحمة. طيب مهنتك الآن ماذا ستعلمك؟ ستعلمك أشياء حسنة لمهنتك، بس قد يظهر آثار لا تناسب بيتك، مهنة التحقيق. سيظهر آثارها في البيت، يجب أن تنتبه.
2: بتصير تحقق.
3: نعم، مهنة
2: المحاسب،
3: المحاسب،
2: محاسب،
3: التحليل الذي عمله كله تحليلات، الرعاية، الرعاية والإغاثة، الرعاية والإغاثة سوف تظهر لها آثار إيجابية وسلبية في حياتك الأخرى. في أماكن معينة أنت لست محتاج للرعاية، أنت محتاج للمحاسبة وإلى الترشيد وليس إلى السخاء والعطاء.
2: وأنا محتاج
3: لأنك أنت تربي هنا وهناك تغيث وتنجد وتنقذ وتنقذ. الطبيب الذي يشق الصدر ويشق الأعضاء وينظر إليها والدماء، هو يرى حادث بشكل يومي، بل هو يصنع الحوادث عندما يقوم بإجراء العمليات. طيب هذه المشاعر التي كبتها، كبتها أثناء أداء العملية، يحتاج إلى أن يطلقها عندما يعود إلى البيت أو عندما يتعامل مع الناس في المجتمع. وهذا نريد أن نقول في بناء ذاتك، لاحظ ما تفرضه عليك مهنتك، ما تفرضه عليك مهنتك لصالح مهنتك قد لا تفرضه عليك لصالح حياتك الأخرى.
2: جميل هذا التفريق. عموما وأنا مضطر أنه نقف عند هذا الحد. شكرا لك دكتور صالح على هذه الحلقة الجميلة.
3: شكرا جزيلا.
2: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية في أمان الله.
1: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
1: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
1: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
1: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
1: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
1: رحلة بناء.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: عبادته صلى الله عليه وسلم لم تكتحي العين الدنيا بإنسان أكمل عبادة منه صلى الله عليه وسلم، ولقد قام لله عز وجل حتى تفطرت قدماه، وحين رأت عائشة رضي الله عنها من عبادته صلى الله عليه وسلم وقيامه الليل ما أدهشها، قالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وصدق صلى الله عليه وسلم، فما من طاعة لله عز وجل أو قربة إليه أو مرضاة له إلا وجاءت من طريقه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصفة وتعليما، فهو الأسوة الحسنى في العبادة والقدوة العظمى في الطاعة والمثل الأعلى في التقوى.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الصائمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى هذا اللقاء من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك أيها الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياكم الله.
2: الله يحييك شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني وقع في الجزء 30 من كتاب الله عز وجل، تحديدا في سورة الفيل، حيث يقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة شيخنا المبارك.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام في هذه الآية الكريمة التي صدر الله تعالى بها سورة الفيل هي الهمزة، وهي أصل أدوات الاستفهام وأم الباب كما يقال.
2: نعم، سأليكم ما يتعلق بالغرض من هذا الاستفهام.
3: غرض هذا الاستفهام التقرير، إذ إن الله تعالى قال مخاطبا رسوله، وقيل هو خطاب لكل من بلغه القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم؟ ألم تنبأ؟ ألم تخبر؟ أي قد نبئت وقد أخبرت وقد أعلمت بما فعله الله تعالى بأصحاب الفيل، إذ إن هذه الحادثة حادثة اشتهرت وعرفها الناس، وعرفها القاصي والداني، لا سيما قريش الذين كانوا يسكنون البلد الحرام والجزيرة التي كانت قد ذاع فيها خبر هذا الحدث العظيم.
2: نعم، الله يحسنكم شيخنا الكريم. السياق القرآني الكريم الذي ورد فيه هذا الاستفهام، والله عز وجل يروي قصة أبرهة حينما أراد هدم الكعبة.
3: هذه الآية الكريمة تضمنت الخبر عن آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أجراه الله تعالى من عذاب هؤلاء وصدهم وردهم عن بيته الحرام معدود من آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوته التي في القرآن فقصة الفيل التي قال الله تعالى فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خبرها قد تواتر في قصة أصحاب الفيل، وأن ملك الحبشة سار بجيش عظيم وكان معهم فيل ليهدموا الكعبة، لما وقع من بعض العرب اعتداء على موضع عبادة للأحباش في اليمن، فقصدوا بذلك الانتقام لمعبدهم ومكان عبادتهم، فقصدوا إهانة الكعبة وتعظيم معابدهم، فأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل. إذا نظرت إلى هذه الحادثة ومن كان فيها من أطراف إبراهيم ومن معه، كانوا من أهل الكتاب، وأهل مكة كانوا من المشركين، ولا شك أن أهل الكتاب خير من المشركين، فهم على ملة ودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كانوا يعبدون الأصنام، فلا شك أن أهل الكتاب خير منهم، فما الذي جعل كفة أهل الكتاب الذين جاءوا لهدم الكعبة تنزل وينزل بهم هذه العقوبة؟ لم يكن ذلك كرامة للمشركين، إنما كان ذلك إكراما لهذه البقعة المباركة التي حرمها الله تعالى وجعلها آمنا كما دعا بذلك إبراهيم عليه السلام، وهي إكرام أيضا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جعله الله تعالى خاتما للمرسلين، وكان ذلك في زمان وعام ولادته صلى الله عليه وسلم، فكان إرهاصا بمبعثه، إذ إن الله تعالى حفظ البيت وصانه لهذه الأمة التي تعظم هذا البيت وتعبد ربه الذي لا يعبد سواه جل في علاه. ولهذا لما أخرج صلى الله عليه وسلم منها كارها، أخرج راغما صلى الله عليه وسلم لما لحقه من الأذى والصد عن سبيل الله وما لحق أصحابه من التعذيب بسبب التوحيد، أذن الله تعالى له بالعودة إلى هذا البيت الحرام. وانظر إلى الفارق بين مجيء محمد بن عبد الله خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبين ما جرى لإبراهة وأصحابه، فإبراهة وأصحابه حبسوا عن البيت وأنزل بهم العذاب الأليم، وذكرهم الله تعالى عبرة وعظة للعالمين. وأما محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقد دخلها فاتحا صلوات الله وسلامه عليه، وقال مذكرا بإنعام الله عليه وتخصيصه بهذا الفضل، قال صلى

0: إيره وهدمه. وأما محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فجاء معظما للبيت. ولهذا لما قال بعض أصحابه عن جهل وخفة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة. فكان مجيئه تعظيما لها وإظهارا لشرفها وتطهيرا لها من عبادة غير الله عز وجل. ولهذا كان مجيئه مظفرا منصورا مؤيدا من الله عز وجل، بخلاف ذاك الذي كان مجيئه عاقبته خسار. فينبغي لنا أن نعرف عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وعظيم ما من به عليها من حفظ حرمة هذه الوقعة وصيانتها، لأن أهلها قائمون بطاعة الله، معظمون لما عظمه الله، قائمون بما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، كل الشكر والتقدير مستمعينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع صادق الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صاتكم وكريم متابعتكم، ولزميلي في الهندسة الخارجية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

إليك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
1: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من البرنامج اليومي فتاوى الحج، الذي يأتيكم في هذه الأيام الطيبة المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. تقبلوا مستمعين الكرام أجمل أعذب وأرق التحايا من فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان أسبيعي في استقبال المكالمات، غنام الغنامي، وفي التنفيذ على الهواء زميل خالد المالكي، معكم في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنسيق جمعان الجمعان، وفي الإخراج محمد الشمري. نسعد كثيرا باسمكم جميعا أيها الكرام بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية في برنامجكم فتاوى الحج. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
4: وأنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة وبركاته، حياكم الله معالي شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، هذه عائشة تقول: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم واحد من عشر ذي الحجة يعدل صيام سنة؟
4: هذا الحديث لم أعرفه، يعني ما أعرفه ولا أظنه من المشهورات، لأننا منذ سنين والحمد لله ونحن نخطب في فضائل هذه الأيام ونتحدث عن اغتنام الفرص فيها، ولا أذكر أن هذا الحديث كان من بين الأحاديث التي نتناوله فيها. وأنتم تعلمون أن الصيام أثار فيه بعض الناس بلبلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، لأن النبي ورد أنه صام وورد أنه لم يصم، وإذا تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت لأن معه زيادة علم. وعموم حديث ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر سيدخل فيه الصيام قطعا. ولذا هذا أنا أقول أن هذا الحديث والله يعني ما سمعته، لكن نبحث عنه. نعم.
3: أحسن لكم شيخنا الكريم. البداية من الرياض مع محمد، حياك الله يا محمد تفضل.
5: الله حييك. فضيلة الشيخ عندي سؤال بعد إذنك.
4: نعم.
5: أنا حجيت يمكن قبل 5 سنين، كان معايا الوالد والوالدة والوالدة كبار في السن والأولاد، وكنا معجلين، واليوم الثالث رمينا الجمرات بعد صلاة الفجر وطلعنا على الحرم، طفنا طواف الإفاضة والوداع ومشينا على طول.
4: اليوم الثاني عشر ولا الثالث عشر؟
5: نعم،
4: اليوم الثاني عشر ولا الثالث عشر؟
5: احنا كنا متعجلين يعني ما ادري.
4: طيب يا اخي، الرمي يوم التعجل بعد طلوع الشمس، فهمت؟
5: بعد طلوع الشمس.
4: اي نعم. انتم رميتم بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس؟
5: بعد الفجر بشوية كده مع الشروق يعني.
4: إذا كان إن شاء الله شرقت الحمد لله.
3: الحمد لله. نعم.
5: شكرا.
3: نعم. حياكم الله. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أيضا سؤال يقول: بالنسبة لصيام يوم السبت القادم الذي يوافق بإذن الله عز وجل يوم عرفة لغير الحاج، هل يجوز صيامه منفردا وجزاكم الله خيرا؟
4: نعم، يجوز صيام السبت ليس من أجل يوم السبت. صيام يوم السبت من أجل يوم السبت مثل صيام يوم الجمعة من أجل الجمعة مكروه، لكن من صامه لأنه عرفة أو صامه لأنه من أيام البيض أو صامه لأنه يعني ما عنده إجازة يصوم فيها إلا يوم السبت فهذا لا بأس به. والحديث الذي فيه النهي عن صيام السبت يضعفه كثير من العلماء بالشذوذ. نعم.
3: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. معنا من جازان أبو خالد، حياك الله يا أبا خالد، تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله نحبك في الله.
3: يسأل عن حالكم معالي الشيخ.
4: الله يحفظه ويوفقه.
3: آمين.
4: عادنا بخير والحمد لله.
3: الحمد
6: لله. الله يزخر. يا شيخ أنا عندي مبلغ اللي هي حق الأضحية، بس مضطر علي إن لو أخذت الأضحية ما راح أخذ الأغراض حق العيد، بعدين الأضحية نار، فأفضل أخذ بالمبلغ هذا ملابس للأولاد أو إني أضحي، يعني ما عندي استطاعة.
4: لا، خذ ملابس الأولاد ومقاضي يوم العيد. والأضحية يا أخي إنما تستحب في حق القادر، هي يعني للقادر مستحبة، وهي عمل يقدمه لنفسه في الآخرة. وترى الأضاحي تختلف يسير، يعني بإمكانك أن تضحي بحدود 600 ريال من بعض الأغنام. نعم
3: نعم.
6: لا والله عندنا نضحي من 2000 وانت طالع.
4: ما في 2000 اللي كان اكتب الحري والنجدي.
6: لا والله احنا عندنا،
4: من كان اكتب البربري تعال، ما في
3: رخيص
6: والله. لا اذا تحصل ب 500 ما عندي مشكله. السؤال بخصوص السؤال الثاني يا شيخ،
3: تفضل. سؤالك الثاني.
6: السؤال الثاني، انا حلفت يمين واني كان في اشكاليه بيني وبين الاهل، تمام، وحلفت يمين وخشيت البيت وانا حلفت يمين.
4: يطيبش موضوع اليمين
3: نص
6: والله مشكلة، يعني صارت كذا مشكلة بعد ما مشكلة
4: بسيطة. عشان نعرف انت حنست ولا ما حنست.
3: انت ماذا قلت في يمينك؟ ماذا قلت في اليمين؟
6: حرام اني ما عاد اخش البيت.
4: اي بس حرام تسدام، يعني ما قلت والله.
6: لا لا لا لا،
4: كفر عن يمينك ولا عاد تعود. وإن بعد ما كفرت كانك فقير ما عليك كفارة،
3: وإن كانك فقير ما عليك كفارة.
4: أبداً، التحريم مختلف فيه يا شيخ، مو مثل اليمين. اليمين بالله.
3: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا هذه أم سيف من الكويت تقول أن أمها لديها مرض الزهايمر وأوصتها أن تستمر في أضحيتها وهي مشركة أختها المتوفاة معها من قبل، هل أستطيع أن أشرك أختا لها أخرى متوفاة أيضا، علما أنها لم توصيني على هذه الأخت، ولكن استحباب مني أن تكون الأضحية لثلاثة أفراد، أو أن هذا يعد عقوق مني من خلال كسب
4: وسيط؟ ليس عقوق، لكن اجتهاد خاطئ. هذا اجتبادة مت أم تنص على هي وأختها فلانة فقط على ما نصت الوالدة. أتم الله لها ولنا بالخاتمة الطيبة.
3: اللهم أمين. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نعود إلى جازان، معنا تالبة، حياك الله يا تالبة، تفضلي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: والسلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يجزاكم خير. والله يجزاك خير يا شيخ، يطول بعمرك
4: وغفر الله لك وأصلحت و أسعدك في الدنيا والآخرة.
3: اللهم آمين.
7: اللهم آمين. كان لي سؤالين يا شيخ.
3: الأول؟
4: نعم.
7: الأول، في حديث أو مقول الله تعالى بتحقق من صحتها، يقول إن الله لعن الدنيا ونعل عليها اثنتين، الأسواق وقاعة الأفراح، هل هذا الحديث صحيح أو لا؟
4: ما في قاعة أفراح يا أختي ذلك الحين، ما في قاعة أفراح.
3: صحيح.
4: هذا سذب، لكن في حديث صحيح، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم.
3: الله.
4: ومعنى ملعونة مذمومة، كما قال الله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن. ما في شجرة ملعونة، في شجرة مذمومة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.
3: الله. سؤالك الثاني أختي تالبة.
7: السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم أن يقول استغفر الله وحده لجميع الأموات، الله هو أكبر لجميع الأموات، يعني بهذا الصيغة وأكمل الاستغفار على هذه الصيغة وحده وأقول لجميع الأموات،
4: يعني تستغفرين لجميع الأموات؟
7: أقول استغفر الله يا ربي لهذه جميع الأموات والله أكبر لجميع الأموات.
3: تهدينا.
4: ما هذا ما ورد يا أختي، ما ورد. خلي اسمع الوارد وفي بركة.
3: الحمد لله.
4: خلت مع الثابت يا بنتي وفي بركة.
3: الحمد لله. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا يقول، هل على أهل مكة المكرمة طواف إفاضة؟ أقصد الإفاضة وليس الوداع.
4: الإفاضة على جميع الحجاج، ومعنى الإفاضة الطواف عندما يفيضون من عرفات إلى البيت، من عرفة ومزدلفة إلى البيت، فهم يطوفون طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج، طواف الركن. نعم.
3: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول: المفرد إذا توجه إلى عرفة بعد الإحرام بالحج ولم يذهب إلى المسجد الحرام للطواف والسعي، بل عرفة ثم مزدلفة ثم رمى جمرة العقبة، هل يتحلل من إحرامه أم يجب عليه الطواف والسعي قبل التحلل؟
4: لا، التحلل الأكبر لابد من الطواف والسعي، لأنه مفرد ومن أهل مكة، ليس كذلك؟
3: أي نعم.
4: وأما جسمه التحلل فيحصل له برمي جمرة العقبة والحلق.
3: نعم.
4: إذا حلق أو قصر ورمى جمرة العقبة يحل التحلل الأول اللي هو في اللباس.
3: نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا من الطائف أحمد، حياك الله يا أحمد، تفضل.
8: الله يحييك فندم. السلام عليكم شيخنا.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: صار يا فندم، كنت عامل عمرة بآخر ب15 تاريخ ذو القعدة، تمام، والزوجة أحرمت معايا، ولما نزلنا مكة نزل عليها دم الحيض.
4: نعم.
8: ورجعنا بدون العمرة نظرا لظروف الحج وكده، ما قدرناش نستمر في مكة، فرجعنا الطائف تاني، فالزوجة إلى الحين محرمة.
4: طيب هل قالت فإن حبسني حابس؟
8: نعم يا فندم، واحنا نازلين قال عندك شيخنا، لكن سألنا حد قال تضل على احرامها بعد الحج وتعمل ذاتي بعمره.
4: تسمعني الان يا حبيبي، هل قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
8: نعم يا فندم.
4: خلاص، اذا الان حبسها حابس تحل، لانها اشترطت على ربها فلا ما اشترطت شيء.
3: نعم.
8: جزاكم الله خيرا يا شيخنا، الله يجزاكم خير طول بعمركم يا رب.
3: نعم. شيخنا الكريم أحسن الله عليكم، وردتنا يعني أسئلة كثيرة من أخواتنا، خصوصا من تلبسنا بالعذر الشرعي في يوم عرفة يشعرنا بالحسرة بسبب عدم تمكنهم من صيام يوم عرفة، فما هو التوجيه لهن أحسن الله عليكم؟
4: يا أخي، رب العالمين ابتلاهن وهو أرحم بهن. هذا إذا كانت المرأة تتمنى وتتحسر يعطيها الله الأجر. رب العالمين كريم، عليم بذات الصدور، يعلم نيتها ويعمل سابق عملها ولاحقه، فأبشرهن بالخير، ما يفوت فقط علينا إلا الصيام، عرفت؟ وإلا بقية الأعمال مثل قراءة القرآن في الجوال أو الآيباد أو بالقفازات، ومثل الذكر والدعاء، هذا متيسر يشير. ويعلمنا يعني يجب أن يثقنا في الله بأنه لا يخيب قاصده أبدا.
3: الله أكبر. نعم. يعني إن شاء الله أجرهن في الصيام كامل بإذن
4: الله. إن شاء الله. وربما بعضهن من شدة حرقتها ومن جودة عملها تسبق من صام.
3: اللهم لك الحمد. شيخنا، هذا أحد الإخوة يقول: عند التهنئة بيوم العيد درج الكثير من الناس التهنئة مقرونة بتقبيل الأشخاص الذين يهنئونهم ولا يكتفون بالمصافحة فقط، فهل فعلهم هذا لا بأس به؟
4: لا بأس به، ما دام أن الإنسان يعمل عملا يزيد في المودة ويصفي القلوب ويقرب الناس بعضهم من بعض، وليس هذا العمل حرام، يجوز تقبيل الناس. حتى ورد في الحديث تقبيل يد الرجل الصالح ورجله.
3: الله يحسن لكم شيخنا. شيخنا، بالنسبة للتأفف من ارتفاع أسعار الأضاحي، هل ينقص من أجرها أحسن الله عليكم؟
4: لا، هو لا ينقص من الأجر الشيء، لكن هو مصيبة يا شيخ. كان الأولون في أيام زمان يخطبون بنام خطب الشيخ المخفوض غفر الله له وجمعنا به في الجنة، يقول: اللهم إن نعوذ بك من الربا والزنا والغلا
3: والوباء
4: والغلا والوباء والزلازل والفحن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان الغلا يا أخي مصيبة مصيبة. وكان قديما أيام ما في دولة، كان احيانا التمر يصير الصاع بريال، وين الريال عدل الحين؟ واحيانا يصير 10 اصواع بريال، واحيانا البر، احيانا الشعير. فكان الناس ما عندهم الا المواد الاساسيه، وترتفع في السنه مره مرتين، وكان الغلاء يعني يؤذي الناس كثيرا. والان بدأنا نشوف أطراف الغلاء. نرجو الله تعالى أن يكفينا وإياكم شر الغلاء.
3: الله.
4: وقد نسمع به الآن في بعض الدول المجاورة، نرجو الله أن يرفع عنهم
3: اللهم.
4: وأن يخصب بلادهم وأن ييسر أرزاقهم.
3: اللهم أمين. الله يحسنكم شيخ الكريم. محمد مبريدة، معليش يا محمد طولنا عليك، تفضل.
9: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك يا شيخ؟
4: يا هلا ومسهلا
9: يا شيخ. الشخص يعني صايم جميع بداية العشر وبيسافر لمكة إن شاء الله يوم الخميس، وطبعا مو بصايم بالطريق، هل يكتب له إن شاء الله الأجر بمنه؟
4: نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما.
3: الحمد لله.
4: أنت إن شاء الله يعني مكتوب لك، والمرأة التي تحيض أيضا الحيض نوع من المرض، إن شاء الله مكتوب لها.
3: الحمد لله.
9: السؤال الآخر يا شيخ، طبعا بيصل الخميس، بيكون مكة يوم الخميس، ولكن والجمعة صيامه مكروه،
4: يصومه بحج الجمعة، ما الحجاج ما يصومون يوم عرفة،
3: يوم ثمانية إيه؟ شيخنا هو يوم التروية،
4: يوم ثمانية.
3: إيه نعم.
4: إيه نعم صحيح صحيح.
9: هل إنه رأيك يا شيخ يصوم أو إنه؟
4: لا هو مسافر يا شيخ، الحجاج مسافرون. الحجاج مسافرون، سفرهم سفر طاعة يتقوون به.
3: الحمد لله. إذن يفطرون يا شيخ يوم الجمعة؟
4: إيه نعم يفطرون لأنهم مسافرون.
3: الحمد لله. الله يحسن إليكم شيخنا.
9: جزاك الله خير. حياك الله.
3: نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، البعض ربما أنه بعض الحجيج هدان الله وإياهم بسبب الزحام يبدأ بدفع إخوانه، خصوصا إذا أعطاه الله عز وجل بسطة من الجسم والقوة، فما حكم هذا الفعل أحسن الله عليكم؟
4: أذى المسلم لإخوانه المسلمين حرام، فكيف إذا كان المسلم الآخر حاج وضعيف، والأذى في المشاعر المقدسة أو بجوار الكعبة، كل هذه يا أخي مما يزيد في الإثم.
3: اللهم
4: نعم.
3: الله يحفظكم شيخ الكريم. معنا من جدة أم أسيل، حياك الله يا أم أسيل تفضلي.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم
4: السلام ورحمة الله.
10: شيخنا إن شاء الله بإذن الله بنحج هالسنة، وعندي عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ابنة أخي بتحج معانا بس إنها هي ساكنة في مكة وبتجي لجدة، هنا طالعة من حملة من جدة، هل عليها مثلا طواف قدوم أو إنها يعني ما تطوف معانا حنا؟
4: لا المكة ما عليهم طواف قدوم.
3: جميل.
10: طيب السؤال الثاني، بالنسبة لي أنا بعد ما نطوف طواف القدوم، هل مثلا أن نسعى أو بس أو بس طواف؟
4: لا إذا سعيتم فأنتم سقط عنكم السعي، إذا سعيتم سقط عنكم السعي، مع أنكم والله الآن أنتم أصبحتم من حاضر المسجد الحرام، لكن ما لا بأس ما دمتم تجون من جدة أن تسعون تطوفوا القدوم وتسعون.
10: طيب السؤال الثالث، بعد انتهاء أعمال الحج، هل مرة ثانية نطوف ونسعى اللي هو طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة
4: أي طواف الإفاضة هذا لازم لجميع الحجاج
10: بعد الرمية الأولى؟
4: بعد الرمية الأولى نعم، لكن إن أحببتم تروحون الجدة تنتظرون لن يخف ترى يجوز لكم، وإن أديتموه يوم العيد أو يوم 11 أديتم العبادة في وقتها الأفضل وخف عليكم بعد.
10: الله يجزاك خير، شكرا مالك.
3: الله يجزاك خير شيخنا الكريم، أحسن الله عليكم يا شيخنا. أيضا شيخنا أحسن الله عليكم، البعض ربما أنه يقول في يوم عرفة، ماذا أفعل إذا كنت من غير الحجيج، هل ينالني هذا الفضل العظيم؟
4: نعم يا أخي، الله شرع عبادات لأهل عرفة الحجاج ولأهل عرفة الذين في مواطنهم، فعندنا مثلا صيام يوم عرفة يعدل، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يكفر السنة الماضية واللاحقة. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وسائر الأذكار.
3: الله أكبر. نعم الله.
4: عندنا قراءة القرآن وعندنا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقوله الحجاج وغير الحجاج. نعم.
3: الله يسلمكم شيخنا الكريم. معنا عبد الله من جدة، حياك الله يا عبد الله، تفضل.
11: السلام عليكم.
3: السلام.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: كيف حال الشيخ عبد الله؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
3: اللهم آمين. الله يحييك.
11: يا شيخ، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، نصيحة لمن يحلف بغير الله مثل اللي يقول النبي وحياة النبي وحياتي وكذا، جزاكم الله خير.
4: نعم، هذا الحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد ركبا فيهم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال ما تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت أو ليصمت. وقال في هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم بالمحلوف، والتعظيم التام يجب أن يكون لله تعالى. فلهذا يا إخواني مثل هذه الأمور لا يجوز أن الإنسان يقع فيها. ترى الحلف بغير الله معدود من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر من أكبر الكبائر، يعني هو بعد الشرك الأكبر وفوق المعاصي، فوق كبائر الذنوب، ترى أكبر من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الموجود في حديث جانب السبع الموبقات. الشرك الأصغر أكبر من هذه كلها يا إخواني، علينا أن نحذره وأن نبتعد منه وأن نكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
3: أحسن الله عليكم يا شيخنا الكريم. شيخنا، هذا سؤال من أختنا مريم، تقول هل يجوز أن أصوم القضاء في هذه الأيام مع احتساب نية صيام العشر؟
4: نعم يجوز، لكن الذي يصومها نفلا وقد أدى الدين اللي عليه القضاء هذا أفضل منك.
3: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، أحسن الله إليكم فيما يتعلق بتوجيه لعموم الحجيج فيما يتعلق بالأخلاق الحسنة والتعامل الطيب مع إخوانهم المسلمين من الحجاج.
4: يا إخواني بارك الله فيكم، الحجاج وفد الله قدموا من بلدانهم يطلبون رضا الله ويؤدون هذا الركن العظيم، المعتدي عليهم معتد على وفد الله في بلد الله الأمين الذي لا يجوز فيه الاعتداء، والذي قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا إخواني الحذر الحذر من أن يستغل الشيطان الإنسان ساعة غضب أو ساعة يعني شهوة فيقع في أمر محرم ربما يذهب أجر حجه. ترى يا أحبابي بعض الناس ندم. أنا أعرف واحد يعني كان يتحدث يقول والله إني تمنيت ما حجيت، يقول إن في حاج سقط فمسك ثوب إحدى محارمه ومع الزحام هذا مسكين شق جيبها وهو مسكين طايح بالنجاة، قال فلما رأيت فكيت يده غصب وخليته يطيح في الأرض، ولأنه يتشبث يده قال وطيت على صدره علشان يكمل إن البنت تنجو منه، قال وأنا أخاف الآن إنه مات وأني قتلته بجوار الكعبة نتيجة هذا الغضب والحمية الشيطانية هذه. قال فأنا والله لا أزال نادم ولا عرفت مصيره ولا أدعن.
3: يعني يمكن الآن عيشته شيخ الكريم قلقة جدا وغيرها.
4: والله قلقة يا شيخ قلقة، وهذا كله من موقف الانسياق مع الغضب والشيطان. الغضب باب من أبواب الشيطان يدخل منه على ابن آدم.
3: الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا من بريدة سفيان، حياك الله يا سفيان.
12: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله
12: وبركاته. شيخ عبد الله، على الله نحبك شيخ عبد الله.
4: بارك الله فيك وجعلك مثل سفيان الثوري ان شاء الله اماما من الائمه
3: يا رب. اللهم
13: يا رب. اللهم امين.
3: تفضل يا اخوي سفيان.
13: سؤالي يا شيخ، هل يجوز الاعتكاف في عشر ذي الحجه ولا الاعتكاف مطلق على؟
4: لا، الاعتكاف جاهز في كل وقت، فاذا تيسر للانسان في عشر ذي الحجه فليس هناك ما يمنع.
3: الحمد لله. نعم. سؤالك الثاني اخوي سفيان.
13: لا بس
3: سؤال. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك يا سفيان. شيخنا أيضا سؤال من ينوون إن شاء الله أداء فريضة الحج، يقول بالنسبة لمزيل الرائحة هل يجوز استخدامه وأنا محرم؟
4: يجوز، نعم يجوز استخدامه، ويجوز استخدام مزيل العرق والمراهم التي يحتاجها لأنها ليست طيب.
3: نعم أحسن.
4: وإن كان الأولى تركها، لكن إذا استعملها لا بأس.
3: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا إيمان تقول نحن من أهل مكة وسوف نحرم من المنزل ونذهب إلى الحرم للطواف والسعي، هل يلزم أن أخرج من حد الحرم أو أذهب من بيتي بدون الخروج من حد الحرم، علما بأن نسكنا إن شاء الله سيكون نسك القران وقد تم دفع قيمة الهدي عند حجز الحملة؟
4: والله أنا أشوف أهل مكة ما نسك إلا الإفراد، وأنهم لا يذهبون لا يحسبون الطواف الذي يطوفونه ولا يسعون بعده، طواف القدوم للقادم من خارج الحرم. أما هؤلاء فهم أهل الحرم، يحرمون من بيوتهم ويذهبون إلى منى مع الحجيج، وعليهم طواف الركن طواف الإفاضة، هذا يلزمهم. أما القدوم والوداع فليس على أهل مكة منه شيء.
3: الله يسعدكم شيخنا الكريم. معنا إيمان من جدة. السلام عليكم يا إيمان، تفضل يا أختي.
14: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك فضلت الشيخ؟
4: خير الله يحفظك.
14: الله يرضى عليك يا رب ويجزيك عنا كل خير.
3: اللهم أمين.
14: السنة دي إن شاء الله زوجي ناول الأضحية، بس أنا عندي سؤال، هو المفروض إن هو ما بيقصوش شعره ولا ضوافره، طب ده بينطبق علي أنا وولادي ولا هو جوزي بس؟
4: طيب. لا، زوجة فقط الذي اشترى الأضحية.
3: سؤالك الثاني أختي إيمان.
14: من فترة احنا اشترينا قطعة أرض في مصر على أساس ان احنا نبنيها بيت لينا، يعني ان شاء الله لينا ولولادنا
3: ما شاء الله،
14: بس مع ارتفاع الأسعار اللي بقت موجودة مفيش إمكانية ان احنا نبنيها، ففكرنا ان احنا نستثمر فيها، يعني نأجرها نعملها مستودع، نعمل فيها أي حاجة تجيب يعني مدخل رزق وكده، فده بعد كده هيبقى عليه زكاة مال ولا هيبقى وضعها لا. إيه؟
4: ما عليها زكاة مال، لكن إذا جاء أجرتها وحال عليها الحول عندكم الأجرة تزكون الأجرة.
14: الإيجار اللي هيجي منها خلال السنة نجمعه ونشوف حال عليه الحول، يعني
4: يجيب نعم إذا حال عليه الحول تزكون.
14: 85 جرام ذهب من 21 صح يا فضيلة الشيخ، ولا بنطلع 2.5% من الإيجار؟
4: 2.5% إذا حال عليه الحول، وهو واحد من 40، يعني تقسمون المبلغ على 40 والناتج هو الواجب.
3: نعم يعني طيب نعم. سؤالك الثالث إيمان.
14: بالنسبة لزكاة المال، في ناس بتأمني على إني أنا بطلع زكاة مال ليها، فأنا ليا أخت صغيرة ما يعني ما عندهاش إمكانية إن هي يعني مدخل رزقها ما بيكفيش، فهل يجوز إن أنا أديها من زكاة المال دي سواء من عندي أو من عند اللي بيأمني على زكاة المال دي، ولا ده ما ينفعش؟
4: والله إذا كانت أختك فقيرة ولا عندها أحد يوقع يعني ونفقتها لا تجب على أحد غني يكفيها، فأنت تعطينها من الزكاة يجوز.
14: طب هي والدي عايش بس برضو يعني يعني مصدر الرزق ما بيكفيش الشهر يا فندم، فأنا عايزة برضو
4: مثل ما قلت حرام عليا. إذا كان يكفيها ما تعطونا، ما يكفيها اللي يعطيها والدها يجوز أن تعطيها.
14: يجوز ان انا اعطيها من عندي او من عند حد تاني صح؟
4: اي نعم نعم،
14: بالاخص ان هي بتعمل شقه ليها بس ما عندهاش الامكانيه انها تكملها
4: شقه. يا بنت الحلال الشقه، الله يعين على الشقه، توها صغيره وتعمل شقه.
3: الله
14: تمام
4: الله يعين. الله يعين.
3: الله يعيني والله. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. هذه المستمع منال تقول أنها مصابة بمرض الحزام الناري، تقول أرجو من شيخنا أن يدعو لي، وكيف أحسن الظن بالله عز وجل؟
4: الله يشفيها الله يشفيها الله يشفيها، وأطلب من المستمعين أن يدعو لها. الله يشفيها
3: الله.
4: وأما تحسن الظن في الله فإن يجب أن تعلم أسماء الله الحسنى، رب العالمين رحوم رحيم غفور شكور ودود، لطيف، تتأمل في أسماء الله تعالى وتعتقدها، وهذا من حسن الظن بالله تعالى. نعم
3: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. معنا حسين من أبها البهية، تفضل يا حسين.
15: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
4: ورحمة الله وبركاته.
3: تفضل يا حسين.
15: أبد الله يحييك. أنا تيسر لي الحج السنة هذه بحول الله جل وعلا، وحجيت أنا وزوجتي متمتع، وعندنا اللي هو الهدي حق الحج اللي هي هدي عني وعن زوجتي. لكن في الآن في خلاف بيني وبين أهلي، اللي يقول لازم تذبح ضحية، وناس يقول لا ما عليك ضحية، وأنا والله ما يداري لأن عيالي في الديرة الآن، هل أذبح أنا ضحية ولا الهدي حق الحج؟
4: الهدي لك ولزوجتك يعني اثنين يكفيكم في الحج. إن كان عندكم بيت في القرية وأولادك فيه والناس يضحون وعيالك ما عندهم شيء، ينظرون إلى جيرانهم يتكلمون عيالهم أبوي ذبح الضحية وأبوي ذبح وأبوي سوى، وأولادك مساكين كأنهم أيتام، فأنت يا أخي تضحي عندهم. أما إذا كان أولادك عند جدهم لأبيهم أو لأمهم وبيضحي البيت بيضحي وبيأكلون وبنبسطون الصغار على الأضاحي، فما ما ما لا يلزمك أضحية.
15: يعني هو ما يلزمني يا شيخ أضحية، أنا ترى بالنسبة للأضحية أنا ميسور أقدر أضحي يعني ما عليه إخلاق.
3: ما شاء الله.
15: لكني بكون غائب في الحج، هل إذا كانوا مع أنا بحطهم عند أمي اللي هي جدتهم.
4: طيب أمك ما عندها أضحية؟
15: إلا بتضحي أمي. إلا أمي.
4: خلاص هم يدخلون مع أضحية أمك لأنهم أولاد أولادها، أولاد ولدها.
3: ما شاء الله.
15: طيب الله يحفظك، الله يجزاكم خير، اكتب لك الاجر.
3: الله يجزاك خير وتعود ان شاء الله بالسلامه باذن الله. الله يجزاك خير شيخنا الكريم. ايضا هذا سؤال احسن الله اليكم من احد المستمعين الكرام، يقول لدينا ان شاء الله في الحج سنذهب في هذا العام، بالنسبه لشرب القهوه بالزعفران، هل هذا يعد من محظورات الاحرام؟
4: ليس من محظورات الاحرام، لكن عني ماذا تشربون القهوه بالزعفران في الحج؟ خلوا الزعفران انت.
3: لأن الشيخ الكريم يعطي القهوة مذاقا جميلا.
4: ما يخالف يا أخي، وسفر عبادة. يقول رب العالمين للملائكة يوم عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا.
3: اي نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة للإحرام ما يسمى بالنقبة، هل يجوز استخدامه أو لا في الحج؟
4: هو لا يجوز استخدامه، هذا أجازه شيخنا الشيخ ابن منيع، ولكن عامة المشايخ الآن لا يجيزونه ويرون أنه يعني يشبه السراويل. نعم
3: نعم، اللي أجازه شيخنا ابن عثيمين يبدو.
4: نعم
3: إيه نعم، أحسن الله عليكم.
4: وأنا ماذا قلت؟
3: قلت ابن منيع.
4: لا لا ابن عثيمين.
3: إيه نعم، أحسن الله عليكم شيخ الكريم.
4: أجازه الشيخ ابن عثيمين، سبحان إيه الله العظيم، يا أخي الإنسان يسبق أحيانا.
3: إيه نعم صدق صحيح،
4: لكن الله يخليكم لنا.
3: الله يخليكم.
4: الله العظيم. الله يخلنا يشب.
3: نحن أبناؤكم شيخنا، الله يسلمكم.
4: جزاك الله خير.
3: معنا من المدينة أبو عبد الله، السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله أبو عبد الله، تفضلي.
16: السلام عليكم يا شيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
16: يا شيخ أنا من أهل جدة، وانتقلت للمدينة قعدت فيها 3 شهور السنة اللي الماضية. فحرمت، كنت أبغى حج، نزلت للحج لكن مريت من الميقات وما أحرمت من ميقات المدينة، أحرمت من جدة.
4: عندي بيت في جدة.
16: اي نعم.
4: وانت جيتي لتجلسي في جدة يومين 3 4 قبل الحج ولا لا؟
16: لا انا جيت نزلت المدينة، قعدت في المدينة.
4: طيب لما جئت إلى جدة للحج ولا جئت لبيتك؟
16: لا نزلت للحج، نزلت في يوم الثامن يوم التروية.
4: نزلت يوم الثامن ولا أحرمت من بيار علي؟
16: ما حرمت. لا ما حرمت من المدينة.
4: لا هذا غلط يا بنتي، لأن أنت جاية لجدة للحج ما جئت للبيتك.
16: اي نعم.
4: المفروض أنك أحرمت من اللي اسمه من اللهم اهدي من المدينة، من المدينة، من أبيار علي. عاد خلاص إن شاء الله مع التعودين. بس
16: علي شيء؟
4: ما علي شيء،
3: الحمد لله.
16: الحمد لله، جزاك الله خيرا. أو أيضا يجوز إنه نحرم إنه أحج من المدينة إلى مكة من غير محرم؟
4: أي في القطار الآن ما بلا ساعتين ولا لا أو أقل.
16: نعم.
4: اي نعم، ما في ان شاء الله محرم. المحرم يا اختي يؤخذ للسفر اللي مع زمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وفي ثلاثة أيام بليالي. أنت الآن كلها ساعتين.
16: طيب شكرا جزاك الله خير مسيح.
4: حبيبك الله.
3: شيخنا صالح يقول ما حكم قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
4: هذا طيب ما في شيء، هذا يسمى الذكر المضاعف، لكن لو أنه فصل مثلا قال لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله زينة عرشه لا إله إلا الله رضا نفسه، هذا يمكن بعد أطول وأكثر. أو يقول لا إله إلا الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته الله أكبر عدد خلقه وزينة، وإلى كل هذا يسمى الذكر المضاعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتي من الغداة لا رجحت بهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم بين لها هذا.
3: أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
4: وأنت أخي الكريم غفر الله لك وبارك فيك وأصلح لك النية والذرية وأدعو لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، وندعو لإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات أن الله تعالى يغفر ذنوبهم ويصلح قلوبهم وذراريهم ونساءهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
3: إذن شكر لشيخنا الكريم بعد شكر الله عز وجل مع الشيخ عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
2: خير عند ربك ومضى

0: والسعي، هذه أربعة أركان للحج، وله واجبات سبعة بينها العلماء. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر على الإنسان، كل إنسان يحرم ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها. والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و 12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و 12 و 13. والرابع رمي الجمار، هذه من واجبة الحج. والخامس الحلقة والتقصيل للرجل والتقصيل المرأة، الحلقة للرجل أو التقصيل مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصيل. والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان فرع من حجه يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده. والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، يكون إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب. في سبعة واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم إلا يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الطواف إذا تيسر ذلك، قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة. هذه مكملات وفيها فضل.
1: خير عند ربك.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
2: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا، فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر مطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فداخل في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاث أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج، الحج
0: في مكان وفي مكان، في مكان واحد،
1: في مكان واحد،
0: بلباس واحد،
1: واحد،
0: إلى اتجاه واحد،
1: واحد،
0: يرددون بلسان واحد،
2: لبيك اللهم لبيك،
0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج.

0: بكرة وأصيلا.
1: نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع.
2: ليالي الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله ليلتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ليالي الحج، لهذا اليوم السبت السادس من شهر ذي الحجة من عام 44 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ليالي الحج.
4: نحييكم مستمعينا الكرام ونبث لكم هذه التحايا في بدء الحلقة من الإشراف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، وفي المشاركة في الإعداد والتنسيق الدكتور سعد الشبلان، في التقديم مصحوبا بزميلي عبد الرزاق العليوي محدثكم سلطان أربيع، وفي النشر الإلكتروني في حنس بيعي، ومن الإخراج ماجد أدباس، ومعنا في التنفيذ عبد الله الخليفي.
2: ليالي الحج.
0: لا إله إلا الله.
5: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
1: وتنقى السرائر، في هذه الليالي
6: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر،
1: في هذه الليالي
5: تنساب القلوب نحو المشاعر.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. بداية أبو تركي، دعني أعبر عن سعادتي الغامرة والكبيرة برؤية أخي وحبيبي زميل عبد الله الخليفي خلف أجهزة التنفيذ الرقمي، ولله الحمد منا بصحة وعافية، أسأل الله عز وجل أن يسبغ عليه الصحة والعافية. يعني سررت كثيرا والله يوم دخلت الاستوديو ورأيته، فنسأل الله عز وجل أن يجزله الأجر المثوبة، ونقول له يعني ما أصابك إن شاء الله رفعة في درجاتك وتكفيرا لذنوبك.
4: كل الناس عدنا برؤية هالطلة الجميلة عبد الله، وإن شاء الله دوم على صحة وعافية يا رب العالمين. طيب مستمعينا الأعزاء، إن السمة الأبرز أمتنا الإسلامية أنها أمة التوحيد والوحدة، ومن المعلوم تاريخيا أن هذه الأمة الإسلامية لم تستطع أن تصل إلى هذه الوحدة إلا من خلال استمساكها بعقيدة التوحيد وتمسكها بالرباط الأوثق في علاقة أبنائها، وهو رباط الأخوة والألفة.
3: للفرقة والتنازع، ونصوص الكتاب المجيد تنص ولله الحمد والمنة على أن الخير كل الخير في توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، منها قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون،
4: وفي قوله جل شأنه وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فقد شاء الله تعالى أن يجعل أمتنا أمة واحدة، لا كيانات متفرقة ولا جماعات متصارعة، إنها أمة الاعتصام، أمة واحدة في عقيدتها، في تدينها، في غاياتها، وهي بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى والجنة.
3: ولهذا مستمعينا الكرام، جاءت الأوامر القرآنية بالوحدة والنهي عن الفرقة والاختلاف. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
4: ويقول سبحانه ناهيا عن الافتراق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
3: الحج ووحدة المسلمين مستمعينا الكرام هو مدار حديثنا في ليلة مضيئة باستماعكم وتفاعلكم من برنامجكم المباشر ليالي الحج، فأهلا بكم أينما يصلكم بث إذاعتنا المباركة.
7: مدرسة الحج. مدرسة
8: الحج.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وكان هذا المشهد من الناس نتيجة ما تعودوه زمن الجاهلية، لأنهم كانوا في أيام الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيما، يبادرون النهار قبل أن يدركهم الظلام، فكانوا يضربون الإبل ضربا شديدا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بصوته وقال: أيها الناس، الزموا الطمأنينة والهدوء، فإن البر والخير ليس بالإسراع. وفي هذا الحديث من الدروس والفوائد: أولا، شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، فقد نهاهم عن الإسراع لئلا يتعبوا أنفسهم مع بعد المسافة. ثانيا، استحباب التأني والخشوع عند أداء العبادات، لأن التأني أدعى لأداء العبادة على وجهها الصحيح، ولأن الخشوع لب العبادة وجوهرها. ثانيا، أن ثواب العبادة إنما يكون بقدر الخشوع وحضور القلب فيها، وليس بتكثيرها مع خلوها من الخشوع. رابعا، تكلف الإسراع في السير ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى، وقد يكون فيه إيذاء المرء لنفسه أو لغيره. خامسا، أن البر ليس بالعجلة، وإنما هو بالخضوع والخشوع والاستكانة لمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سادسا، الهدوء والسكينة أعون على حضور القلب. سابعا، أن العجلة والإسراع قد تقطع المتعبد عن العمل، إما بسبب تعب أو ملل أو ثقل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. اللهم يسر لنا كل عسير، وتجاوز عنا كل تقصير، والحمد لله رب العالمين.
10: ليالي الحج.
3: شكر الله لي الشيخ الدكتور بندر الشراري هذا الحديث الطيب المبارك على السكينة، وكما ذكر حديث للرسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ليس البر بالإيضاع. وكما قال الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني ربما هذه السنة والله الحمد والمنة ستعود الأعداد هذه المشاعر المقدسة بعد انتهاء والله الحمد والمنة جائحة كورونا بالكامل. فجميل الإنسان أو الحاج أن يستشعر هذا المعنى العظيم بالرفق بإخوانه وعدم العجلة والسرعة. لسنا في سباق، وإنما والله الحمد والمنة نحن في رحلة العمر، في رحلة الأشواق، أن يتمها الإنسان بهدوء وروية، وأيضا يستحضر سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر المقدسة، ما هو قلبة كما يقولون.
4: صح. وخصوصا لما يحج الواحد حجة الإسلام، الحجة الأولى، يعني يفرق وإن كانت كلها حجات وكلها عبادات، لكن حجة الإسلام، حجة تأدية الركن الأول، لا شك أن لابد أن يكون وضعها مختلف، تكون متكاملة من ناحية واجباتها وشروطها وأركانها، وكذلك تقيد قدر الإمكان بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأخوة المستمعين والمستمعات من أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة من خلال رسائلكم، من خلال تغريدة على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر، تجدون تغريدة عن برنامج الليالي الحج وموضوع حلقتنا وهو الحج ووحدة المسلمين، شاركونا هناك على المنشن. وخلينا ناخذ أيضا واحدة من المشاركات هناك. مريم عبد الرحمن تقول: احرص حين تنتهي من كل طاعة أن تلح على الله بقبولها، وأن تعترف أن لولا هداية الله وتوفيقه لما عملت هذه الطاعة. ممتاز، هذا الموضوع تكلمنا عليه أمس، وأن تكثر من الاستغفار، لأنه قد لا يخلو عملك من تقصير، وكما قال الله تعالى في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
3: أم خليل من أبها تقول: في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق. أسأل الله عز وجل لكم القبول في أعمالكم، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا ودعاءكم مستجابا، وأن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين مأجورين.
4: اللهم آمين. أمان تقول: الله أكبر، والمدائح كلها منثورة يا ربي بين يديك الله أكبر ملء البر والبحر يا باغي الخير هذه منحة العشر سارع إليها فإن الفضل متسع والله يغفر ما أسلفت من وزري.
3: يا سلام، الله يجزاك خير يا أبا تركي على هذا القراءة الجميلة، وأيضا لمن أرسل هذه الأبيات الرائعة ولمن نظمها. أما أن تقول من متابعكم الوفي قال العلام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: إلى الذين لا يطيقون صيام العشر أكثروا من الشكر حين تأكلون وتشربون، قال صلى الله عليه وسلم: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر، وهذا في صحيح الجامع. والله يا أخي مستمعين نحن مغبوطين عليهم ما شاء الله، نحن شاء نستفيد منهم كثيرا صحيح. بهذه الدرر والاختيارات الجميلة،
4: يعني بعض الأحيان قد تكون بعيدة أو استحضارها يكون بعيد، ولكن تأتيك هذه الانتقاءات اللطيفة.
3: جميل.
8: قوافي القوافل،
10: قوافي القوافل،
4: قوافي القوافل، القوافل ومشاعر في المشاعر مع شاعر هذه الليلة طاهر الحسني أو الحسني. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساءكم سعيد.
4: حياك الله وأسعد الله لياليك وأيامك بالطاعة وبالخير وبالصحة والعافية.
11: أمين وإياكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
4: أسعدك الله. أنا وزميلي أستاذ عبد الرزاق والأخوة المستمعين والمستمعات نتطلع أن لهذه الزاوية الأدبية والشعرية أن نسمع فيها أبياتا فيما يتعلق في هذه المشاعر وفي هذا الموسم العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
11: أحييك أخي الكريم سلطان، وأحيي الأخ عبد الرزاق، وحقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الكريمة على هذا الأثير المبارك، وعبر هذا المنبر المبارك أرفع عبارات الشكر ومفردات الثناء للمملكة العربية السعودية ممثلة بجلالة الملك وسمو ولي العهد على خدماتهم المتميزة ورعايتهم الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، شكر الله لكل ذي جهد جهدا. وبين القصيدة، بين يدي القصيدة أربعة أبيات إذا سمحت لي أخي الكريم.
4: نعم.
11: هنيئا لمن لب الهوى وانطق السرجى، وأما إلى أم القرى هديه المزجى، هنيئا لكم وفد الحجيج وركبه، هنيئا لكم فوج فلا معنقا فوجا، يرافقكم قلبي وإن كنت نائيا، ومن رافق الحجاج كان كمن حجا، إذا عجت الأصوات في تلبياتها سمعت لقلبي بين أطلاعه عجا. ثم القصيدة قافية القاف طويلة البحر: يا لائمي كف الملامة في الهوى، فاللوم لا يجدي مع العشاق، أمران لا تلم المتيم فيهما، ذكر الحبيب ودمعة الأحداق، كل الدموع وإن تناها حرها لا لن تكون كأدمع المشتاق، تلكم كأن سقوطها من مرجل ليست من الأهداب والآماق، حتى زفير الحب ليس كغيره، إذ أنه من منتهى الأعماق، كل بمن يهوى يهيم ويصطلي لهب الجوى وحرارة الأشواق، وأنا أهيم وما أهيم بكاعب، لكن أهيم بكعبة الخلاق، أصبحت في وله وقلبي مغرم بجمال مهوى قلبي الخفاق، حسناء جللها خمار أسود تسبي العيون بنورها البراق، ملأ القلوب جلالها وجمالها وسناؤها كالشمس في الإشراق، هي روضة فواحة أنسامها سلوى الحزين ونزهة الأحداق، شوقي إلى البيت العتيق يهزني كالريح تعصف لين الأوراق، يا ليت في ركب الحجيج ركوبتي وتسير للبيت العتيق عتاقي، يا ماء زمزم كاد يقتلني الظما، فمتى ورود نميرك الدفاق، ومتى نطوف فنشتفي مما بنا عند اللقاء بلثمة وعناق، ومتى تسير رحالنا وقلوبنا نحو المشاعر في هوى وسباق، صبرا فؤادا كاد يفنيه الهوى إن عز بينكما وعز تلاقي، إن طال بينكما وعز تلاقي، فلذاذة اللقيا يكون تمامها بعد البعاد وبعد طول فراق.
4: الله صح الله لسانك ولا فض أفوك، وذكرتنا بهال المشاعر الجميلة في بدء ومطلع قصيدتك لا تعدي المشتاقة في أشواقه حتى تكون حشاكة، حتى يكون حشاكة في أحشائه.
11: صحة أبدانكم، شكر الله لكم وعافاكم.
3: جزاك الله خير أستاذ طاهر، تميزت ما شاء الله تبارك الله بأناقة القافية وجزالة المعاني وكذلك صدق العبارة والإلقاء الجميل، فشكر الله لكم أستاذ طاهر الحسني على هذا الحسن والجمال في شعركم الطيب المبارك. ولا تلامون حقيقة، فالمؤمن دائما ما يشتاق إلى مأرز الإيمان وإلى مهوى الأفئدة وإلى رحلة العمر إلى أداء مناسك الحج، فشكر الله لكم.
11: وفقنا الله وإياكم وأحسن لكم،
3: حفظكم الله، في أمان.
12: ليالي الحج.
4: نرجع لكم من جديد مستمعين الكرام، ونذكر بموضوع حلقتنا الحج ووحدة المسلمين. وإذا تحدثنا عن هذا الموضوع الحقيقة يمكن يجدر بنا الإشارة أيضا أنه في البارحة يوم الجمعة كان فيها مؤتمر قيادات قوات الأمن بالحج بقيادة الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام، وكذلك اللواء الركن محمد العمري قائد قوات الطوارئ ومدير الدفاع المدني.

احضروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 7829359999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بطاعته وأنعم علينا بنعمه الكثيرة، وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا ويسر لنا شهود هذه الأيام الفاضلة العظيمة، أيام عشر ذي الحجة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه النعمة وأن يفرح بنعمة الله عز وجل عليه، فإن هذه الأيام العشر من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه الأيام الفاضلة من الأيام التي اختارها الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله عز وجل هذه العشر من بين سائر الأيام، وجعل الله عز وجل هذه الأيام العشر أياما فاضلة، وجمع الله عز وجل فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيره. فجعل الله عز وجل في هذه العشر مع الصلاة والصدقة والصيام، جعل شعيرة الحج، حج بيت الله الحرام، الذي لا يوجد في شيء من الأيام سوى هذه الأيام، وجمع إلى ذلك أيضا الأضاحي والهدي، وكلها عبادات فاضلة. ولهذا فإن الله عز وجل حرم هذه الأيام وعظمها، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يظلموا أنفسهم في هذه الأيام بمعصية الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يعصي الله سبحانه وتعالى طوال السنة وفي سائر الأيام، إلا أن هذه الأيام الأشهر الحرم، وهي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأربعة الأشهر الحرم معظم فيها معصية الله سبحانه وتعالى، فمن عصى الله عز وجل فيها فإن إثمه أعظم،
لأن الله عز وجل يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا ينبغي للمسلم أن يظلم نفسه في هذه الأيام بمعصية الله عز وجل. بل كانت العرب في أيام جاهليتها تعظم هذه الأيام، فلا يقطعون الطريق ولا يسفكون الدماء ولا يروعون الآمنين، بل يكونون في هذه الأيام تاركين لهذه المحرمات تعظيما لهذه الأشهر. ألا يليق بك أنت أيها المسلم أن تكون معظما لهذه الأيام، معظما لهذه الأشهر؟ فإن الله عز وجل كما أنه جعل أشهر عظيمة ضاعف الله عز وجل فيها الأجور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. تأمل كيف قسم، أقسم الله عز وجل بهذه العشرة الأيام وليال عشر. قيل المراد بليالي العشر ليالي عشر ذي الحجة، وقيل ليالي عشر رمضان، وسواء قيل هذا أو ذاك، فإن هذا يدلنا على عظم هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها. ومما يدل على فضيلتها ومزيتها أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من شهر رمضان، على قولين. فمنهم من قال العشر الأواخر من رمضان أفضل وأعظم لأن فيها ليلة القدر، ومنهم من قال العشر عشر ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل لأن فيها شعيرة الله الحج، ولأن فيها أفضل يوم على الإطلاق وهو يوم النحر، ولأن فيها يوم عرفة. والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واختاره تلميذه ابن كثير وابن القيم عليهم رحمة الله أجمعين، أن التفضيل ليس على الإطلاق، وإنما نفضل ليالي رمضان على ليالي عشر ذي الحجة، لأن الليل في رمضان فيه ليلة القدر، وليلة القدر إنما تنزل في الليل كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقالوا ليالي رمضان أفضل، وأما أيام النهار في عشر ذي الحجة فهو أفضل من أيام النهار في العشر الأواخر من رمضان. ففضلوا النهار في عشر ذي الحجة وفضلوا الليل في أيام شهر رمضان. فأما أيام ونهار عشر ذي الحجة فإنها معظمة، فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وفيها الحج الأكبر وفيها الأضاحي وفيها الهدي وفيها فضائل عظيمة، فهذه الأيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا تكون هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل وعد موسى عليه الصلاة والسلام فيها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ووعدنا موسى 30 ليلة، 30 ليلة وهي شهر ذي القعدة، ثم أتممناها بعشر، عشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فيا سبحان الله، أيام فاضلة، أيام عظيمة، كانت ميقاتا لموسى عليه الصلاة والسلام للقاء الله عز وجل، فلقي ربه سبحانه وتعالى في ذلك الميقات وكلمه الله عز وجل. وهذا إنما يدل على فضيلة هذه الأيام التي كلم الله عز وجل فيها موسى، كلم الله موسى يوم النحر في آخر يوم من هذه الأيام 40، تم ميقات ربه فكلمه ربه وكلمه الله عز وجل بدون واسطة. وهذا يدلنا على عظم هذه الأيام. هذه الأيام رغب الله عز وجل في العبادة فيها وحث الله عز وجل على ذلك، فقد جاء في البخاري وابن خزيمة واللفظ لابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أحب الأيام إلى الله عز وجل أن يكون للإنسان فيها عمل صالح، فركعتان تصليهما في هذه الأيام خير من ركعتين تصليهما في شهر رمضان.
وصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في غيرها، وبرك لوالديك في هذه الأيام أفضل من برك لوالديك في غير هذه الأيام، وهكذا الصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في غيره، وهكذا في سائر العبادات وسائر الطاعات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ختمة تختمها في شهر في هذه الأيام، تختم القرآن في هذه الأيام، وتقرأ صفحة في هذه الأيام أو ورقة أو جزء، خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن في غير هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم كانوا يعظمون الجهاد ويعتبرون الجهاد من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، أي أن العمل الصالح من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الأعمال أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله، أفضل وأحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا من المجاهدين، وهو من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بمعنى أن المجاهد إذا خرج في سبيل الله ورجع بنفسه فإن العمل الصالح أحب إلى الله من هذا العمل. والمجاهد إذا خرج في سبيل الله فقتل وخرج بنفسه ولم يخرج بماله فالعمل الصالح أحب إلى الله من رجل قدم نفسه في سبيل الله ولم يقدم ماله. فإن خرج بنفسه دون ماله فالعمل الصالح أحب إلى الله. وأما من جمع فخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فهو أعظم عند الله عز وجل. هذه الحالة التي استثنيت وما عدا هذه الحالة فإن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله. فانتهزوا هذه الفرصة معاشر المسلمين في العمل الصالح وفي الصيام وفي قراءة القرآن وفي الصدقة وفي فعل الخير، فإن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل مما سواه من الأيام. هذه الأيام فرصة من الله عز وجل. فكان سعيد بن جبير عليه رحمة الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا عظيما، اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه من شدة اجتهاده في هذه الأيام. وهذا يدلنا على أن السلف عظموا هذه الأيام وجعلوا هذه الأيام أيام فاضلة، تفرغوا من أعمالهم، تفرغوا من أشغالهم، تفرغوا من دنياهم، تفرغوا من كل ما يشغلهم عن طاعة الله وعبادة الله. وربما اعتكف أحدهم في بيت من بيوت الله وصام هذه الأيام وحرص على قيام الله على قيام الليل فيها، وحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، وحرص على الأعمال الصالحة. يجتهدون فيها أشد اجتهاد، أشد مما يجتهدون فيما سواه من الأيام، بل ربما يجتهدون في هذه العشر ما لا يجتهدونه في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الذي ينبغي على أهل الإسلام، أن يحيوا هذه الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله، كما أمرنا الله عز وجل بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعدودات هي عشر، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة كما فسر ذلك ابن عباس. فالمعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق، وكلها أمرنا الله عز وجل بذكر الله عز وجل فيها. وقد جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. فهذه الأيام ينبغي لنا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، أن نكثر من التسبيح، أن نكثر من التهليل، أن نكثر من التحميد لله سبحانه وتعالى، أن نكثر من التكبير. فارفعوا أصواتكم بتكبير الله عز وجل كما أمركم الله عز وجل. وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يخرجان إلى السوق لا لأجل شراء شيء وإنما لأجل أن يحيوا هذه السنة، فيرفعون أصواتهم بالتكبير. فينبغي لنا أن نكبر الله عز وجل وأن نرفع أصواتنا بتكبير الله عز وجل بألسنتنا، لا بمجرد الأصوات الموجودة في الهواتف
ولا بمجرد الأصوات الموجودة في المسجلات كما يفعل كثير من الناس، بل نرفع أصواتنا نحن بأنفسنا بتكبير الله عز وجل، فنكبر الله ونعظم الله كما أمرنا الله عز وجل. فهي أيام تكبير وأيام تعظيم وأيام عبادة لله عز وجل. هذه الأيام الفاضلة ينبغي على الإنسان أن ينتهز الفرصة فيها. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الغنيمة الغنيمة في انتهاز هذه الفرصة العظيمة، الغنيمة الغنيمة في انتهاز هذه الفرصة العظيمة، يعني عشر ذي الحجة، فما منها من عوض. هذه الأيام ما منها من عوض، وهي خير أيام الدنيا، فالمحروم من عرف فضلها ولم يغتنمها. هكذا قال الإمام ابن رجب، جعل هذه الأيام من الغنائم، هذه الأيام من الفرص العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يستغلها، وأن يحرص على ذكر الله عز وجل فيها، وأن يجتهد فيها اجتهادا كثيرا، فإنها من الفرص العظيمة التي ما لا يمكن أن تعوض هذه النعمة، لا يمكن أن تعوض هذه النعمة أبدا، ولا يمكنك أبدا أن تعود إلى هذا الخير إلا أن يشاء الله عز وجل أن يحييك إلى السنة المقبلة فتعيش هذه الأيام الفاضلة. ما منها من عوض، ما تستطيع أن تعوض هذا الخير، مهما بذلت من الأموال ومهما بذلت ما بذلت، فإن هذه الأيام فرصة عظيمة، هي خير أيام الدنيا. وتأمل إلى هذا الكلام، خير أيام الدنيا، فلا يوجد في الدنيا أيام أفضل من هذه الأيام. فكيف ينبغي لمسلم يسمع هذا الكلام ثم يغفل عن طاعة الله، ثم يغفل عن ذكر الله، ثم يتساهل في العبادة والصيام والقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي لكل مسلم سمع هذا الكلام وعلم أنه يعيش في خير أيام الله عز وجل على الإطلاق، وأفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ينبغي عليه أن يجتهد في طاعة الله، وأن يبذل وسعه في مرضاة الله عز وجل، فيحيي هذه الأيام بقراءة القرآن، ويحيي هذه الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى، ويحيي هذه الأيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنها أيام عظيمة وأيام فاضلة، ينبغي لنا أن نجتهد فيها اجتهادا عظيما، لأنها خير أيام الله الدنيا. وكيف لا تكون هذه الأيام هي خير أيام الله سبحانه وتعالى، وفيها ذلك اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي أكمل الله عز وجل لنا فيه الدين، وأتم الله عز وجل لنا فيه النعمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في البخاري من حديث طارق بن شهاب رحمه الله تعالى أنه سأل عمر بن الخطاب، وعندما قال له اليهود: لو علينا معشر المسلمين نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، وفي أي مكان نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم عرفة يوم التأسع، فنزلت هذه الآية، والصحابة يعرفون ذلك اليوم وهم يعظمون ذلك اليوم، وقد اتخذه الله عز وجل معيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، فهي أيام عيد أكمل الله عز وجل لنا فيه الدين، وأتم الله عز وجل لنا نعمة، وهذه نعمة عظيمة ينبغي لنا أن نستشعر في يوم عرفة أنه من الأيام العظيمة التي أكمل الله عز وجل لنا فيها نعمة الإسلام، وتمت لنا فيه الشرائع. فيا سبحان الله، هذا يوم عظيم ينبغي لنا أن نعظمه. كيف لا نعظمه والله عز وجل قد أقسم به؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم المشهود هو يوم عرفة كما قال بعض المفسرين، يوم مشهود تشهده الخلائق ويشهده الناس، أما الحجاج فإنهم يشهدون ذلك اليوم في عرفة، فيقفون أمام الله عز وجل خاضعين ذليلين مفتقرين إليه سبحانه وتعالى، وبقية الخلق صيام يعبدون الله عز وجل ويدعون الله عز وجل، فهو يوم عظيم ينبغي على المسلم أن يصوم ذلك اليوم، وأن يستغل ذلك اليوم في الصيام.
فإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر سنة ماضية ويكفر سنة آتية. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنتين، أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. فمثل هذا اليوم العظيم الذي تكفر فيه الذنوب والسيئات، وكلنا لنا من الذنوب والسيئات والخطايا الشيء الكثير، فينبغي لنا أن نعتني بهذا اليوم بصيامه، فلا تفوتنا الفرصة، حتى وإن تعبنا، حتى وإن حصل لنا من المشقة ما حصل، لكنه يوم يكفر الله عز وجل لنا فيه ذنوب ماضية وذنوب آتية. قال بعضهم: معنى الذنوب الآتية أي أن الله عز وجل يوفقنا للعمل الصالح فلا نقع في ذنب فيما سيأتي من السنة المقبلة. وهذه نعمة عظيمة، أن يوفق الله عز وجل للعمل الصالح في السنة الآتية بعد صيامك ليوم عرفة، فهذا يوم عظيم. كيف لا يكون يوم عظيم والله عز وجل يعتق فيه الناس من النار؟ ما لا يوجد يوم من أيام السنة يعتق الله عز وجل فيه الناس من النار مثل ما يعتق الله عز وجل في هذا اليوم. هذا اليوم أكثر يوم يعتق الله فيه رقاب الناس من النار. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيا سبحان الله، يوم يكثر فيه العتق من النار، فيا سبحان الله، يوم يعتق الله عز وجل فيه الناس من النار. ألا تحب أن تكون أنت أيها المسلم ممن يعتقك الله عز وجل في يوم عرفة؟ ألا تحب أن الله عز وجل يكتبك ممن يعتقهم الله في ذلك اليوم؟ لا بد لنا إن أردنا العتق من النار أن نكون في ذلك اليوم خاضعين لله، منيبين إليه، مستكينين إليه، مفتقرين إليه سبحانه وتعالى، خاضعين، داعين، متلبسين بالعبادات والطاعات من الصيام والدعاء وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يوم يعتق الله عز وجل فيه الناس من النار. فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك اليوم اجتهادا عظيما، لعل الله عز وجل أن يرحمنا، لعل الله عز وجل أن يعتقنا من النار ويعتق رقابنا من النار، هذه النار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه. وكلنا من أصحاب الذنوب والمعاصي، وما منا من إنسان إلا وله من الذنوب والمعاصي والسيئات الشيء الكثير. فإذا وفقك الله عز وجل في هذه الأيام لطاعة الله عز وجل، ووفقك الله عز وجل في هذه الأيام لذكر الله عز وجل، ووفقك الله عز وجل لأن تكون من الذاكرين، فربما يعتقك الله عز وجل من النار، وهذا خير عظيم ونعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليك. هذا اليوم يوم عرفة، يوم يعتق الله فيه عز وجل الناس من النار، وليس هذا خاصا بأهل عرفة، ليس هذا خاصا بمن وقف بعرفة بالحجاج، بل هذا عام لجميع الناس. قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: وليس هذا خاصا بمن حضر عرفة، بل حتى من لم يقف بعرفة إذا عبد الله عز وجل واجتهد في هذه الأيام يعتقه الله عز وجل من النار. يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة أهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا وأشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، الله عز وجل يدنو في ذلك اليوم، يدنو الله سبحانه وتعالى من أهل عرفة في ذلك اليوم ويباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا وأشهدكم أني قد غفرت لهم. سبحان الله، يوم عظيم ينبغي لنا أن نعظمه، أيام فاضلة ينبغي لنا أن نعظمها وأن نعتني به، فهي خير أيام الله عز وجل. هذا اليوم يوم عرفة
أفضل دعاء دعاء الله عز وجل فيه، أفضل دعاء دعاء الله عز وجل فيه. هذا اليوم أفضل الأيام عند الله عز وجل لدعاء الله عز وجل، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا كان هذا اليوم أفضل الأيام لدعاء الله عز وجل، فلا ينبغي للمسلم أن يقصر في دعاء الله عز وجل، أكثر من دعاء الله في هذا اليوم، ادع الله عز وجل في هذا اليوم، اذهب إلى بيت من بيوت الله وكن في هذا اليوم في طاعة لله عز وجل، لا تفوتك هذه الفرصة، وارفع يديك وأكف الضراعة إلى الله عز وجل، وادعو الله عز وجل لنفسك، وادعو الله عز وجل لأهلك وولدك، وادعو الله عز وجل لمجتمعك، وادعو الله عز وجل للمسلمين، وادعو الله عز وجل أن يفرج الكرب عن أهل الإسلام، وادعو الله عز وجل كثيرا. فلا تنزل يدك في هذا اليوم إلا وقد ملأت يديك خيرا من دعاء الله عز وجل، فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الله عز وجل قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا اليوم يوم عظيم، الله عز وجل قد دنا من عباده في لأهل الموقف، وهكذا من دعا الله عز وجل في ذلك اليوم سيجد من الله عز وجل الإجابة. فلا تفرط أخي المسلم، فكلنا لنا حاجات، وكلنا لنا من الله عز وجل مطالب، والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذا اليوم يوم عظيم، أكثر من دعاء الله عز وجل، واطلب الحاجات من ربك سبحانه وتعالى، تجد الله عز وجل غفورا رحيما. هذا اليوم يوم عرفة يبدأ فيه ذكر الله عز وجل، الذكر المقيد، دبر الصلوات من فجر يوم عرفة يبدأ الذكر المقيد في ذلك اليوم. هذه الأيام الفاضلة من أفضل أيام الله عز وجل. جاء في حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق يوم النحر، وكيف لا يكون ذلك اليوم؟ هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، والناس في عبادة الله عز وجل. أما الحجاج فإنهم يدفعون من مزدلفة إلى منى فيرمون جمرة العقبة، ثم يذهبون إلى بيت الله عز وجل فيطوفوا بالبيت 7 أشواط ويسعون بين الصفا والمروة كما أمرهم الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيوم النحر الناس فيه عابدون لله عز وجل، وغيرهم ممن يضحي. ذلك اليوم هو أكثر يوم تذبح فيه الأضاحي ويذبح فيه الهدي. ذلك اليوم يوم النحر اليوم العاشر، لا يوجد يوم من أيام السنة تراق فيه الدماء لله الواحد القهار مثل ذلك اليوم. فلا يكون مثل هذا اليوم الذي هو أكثر يوم على الإطلاق تراق فيه الدماء لله الواحد القهار، أفلا يكون خير أيام الدنيا؟ أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر ينحر الناس فيه الأضاحي ويذبح الناس فيه الأضاحي والهدي، وهو يوم عظيم حبه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعلن براءته في ذلك اليوم من المشركين. قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر

الله عز وجل وأن نكثر من طاعة الله. ينبغي لنا أن نتسامح فيما بيننا ونتآخى فيما بيننا، فمن كان بينه وبين أخيه عداوة أو كان بينه وبين أخيه شيء من العداوات والبغضاء يتحلل منه في هذه الحياة الدنيا قبل أن يرحل منها وقبل أن يفارقها. ينبغي عليك أيها المسلم أن تسعى في هذه الأيام إلى صلة الأرحام، إلى بر الوالدين، إلى حقوق الجيران، إلى فعل الطاعات، إلى الأخوة والمسامحة، إلى العفو عمن ظلمك وأساء إليك، إلى البعد عن البغضاء والشحناء والحسد وغير ذلك من المعاصي. هذه أيام رحمة، انتهزوا هذه الفرصة، انتهزوا هذه الفرصة قبل أن تفوتكم، فإن لله عز وجل نفحات. تعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله عز وجل نفحات، ومن هذه النفحات ما توجد في هذه الأيام. فاستغلوا هذه الأيام في طاعة الله، ولا تألوا جهدا في طاعة الله عز وجل، فإنها أيام عظيمة، أيام فاضلة، ما منها من عوض. انتهز هذه الفرصة أيها المسلم قبل فوات الأوان وقبل أن تذهب عليك فتتندم وتتحسر. ولا ينفعك الندم ولا تنفعك الحسرة أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فإذا أيام عظيمة لا ينبغي لك أن تضيعها. لا تدري أتدرك العشر، هذه العشر في السنة المقبلة، لا تدري هل أنت في العشر من السنة القادمة، هل أنت ممن هو على قيد الحياة يستطيع أن يدرك ما فات ويستطيع أن يستزيد من طاعة الله. أيام فاضلة تقربك إلى الله وترفعك درجات عند الله عز وجل، أيام عظيمة لا ينبغي لك أن تفرط فيها، فإنها الخسارة العظيمة. لو خسرت مالك الأمر يسير، ولو خسرت أولادك الأمر يسير، ولكن الخسارة كل خسارة أن تفقد الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالخسارة العظيمة أن يلتهي أحدنا بالدنيا والأشغال والتجارات وطلب المعاش وغير ذلك من أمور الدنيا المباحة، فكيف إذا انشغل بمعصية الله؟ أهذا من الخسارة أن تنشغل عن طاعة الله عز وجل؟ ما الذي ينفعك مالك؟ وما الذي ينفعك من جاه ومال ونسب وغير ذلك؟ لا ينفعك عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالأموال والأولاد لا تقربك عند الله عز وجل زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هؤلاء هم الذين يرفعهم الله، وهم الذين تعلو مرتبتهم ودرجتهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحتي لي ولإخواني ولمن يسمع من المسلمين أن يستغلوا هذه الفرصة، وما زال في الوقت بقية، وما زال في هذه العشر أيام، والأيام المقبلة هي أفضل مما مر وقد مضى، والأيام الآتية أعظم عند الله عز وجل لمن قصر ومن فرط. فمن كان مقصرا في أولها فليقصر في آخرها، ومن كان مفرطا في طاعة الله في بدايتها فلينتهز الفرصة في ختامها. فإنما الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فمن ختم هذه الأيام بطاعة الله ورضوان الله والعتق من النار فهنيئا له. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا والسامعين إلى كل خير، وأن يجنبنا كل سوء وضير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: آيات الحج.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج،

0: وَقَرَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القمر ومنازله في كل شهر وتفاوت اكتمالها ونقصانها بين شهر وشهر،
2: فأبان الله سبحانه لهم بأنها لتوقيت بعض ما يتعلق بحياة الناس في تعاملاتهم وشؤونهم كعدة المتوفى عنها زوجها ومواقيت سداد الدين بين الناس وغير ذلك، وهي أيضا لتوقيت عبادة من العبادات العظيمة وهي الحج.
1: قال الشيخ ابن عثيمين في قول الله تعالى والحج يعني ومواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة 3 أشهر.
2: آيات الحج.
3: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
4: عشر ذي الحجة، الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
5: من الأقصى المجتمع حي عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام 10 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم 10 من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام 10 الأولى؟ وما هو اليوم 10 البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت 6، 7، 8، 9 ولم أصم 10، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف، جزاكم الله خيرا.
6: هنا إذاعة ذكرك للقرآن الكريم من حضرموت على الترقب 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاركة للشيخ الفاضل الباحث المفيد أبي عبد الله طارق الوليدي حفظه الله ورعاه في هذه الكلمة والمحاضرة القيمة والمشاركة النفيسة في الأشهر الحرم وفي هذه الكلمات النافعة التي تدل على العلم النافع وتدل على المواصلة في الخير، فإننا عرفناه في الخير وبالاستمرار في طلب العلم والبحث في المسائل وتدريس إخوانه، الله يبارك فيه وفي السامعين اجمعين. إن كان من كلمة فأوصي إخواني المستمعين والمسلمين أجمعين
1: تفضل
0: بالاستقامة على هذا الدين، بقول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فقال سبحانه: فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا مخبرا عن حال أهل الاستقامة أن الله عز وجل يكرمهم ويرفع درجتهم ويبشرهم ويثبتهم ويهديهم في حياتهم وعند الاحتضار وفي مماتهم أعلى الدرجات في دار السلام. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا. سبحان الله، هذه أول إشارة.
1: تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
0: في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. أسأل عنه أحد غيرك؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة مطلوبة من العبد أن يقيم قلبه على طاعة الله، يقيم قلبه على التوحيد، يقيم قلبه على الصدق والإخلاص والتضرع والمناجاة والدعاء والخشوع والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة. قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له. نعم، فالاستقامة هي الثبات على الطاعة والتزود من الأعمال الصالحة، خصوصا بهذه الأيام الفاضلة، وما زلنا في نصف الطريق، فباب التوبة مفتوح، والذي يتدارك عمره هو الرابح، ما زال في الوقت متسع للاجتهاد في الطاعة، وبقي أفضل وأنفس الأيام وأزكى الأيام، بقي يوم التروية ويوم عرفة وكذلك يوم النحر وأيام التشريق. فنوصي إخواننا المسلمين أجمعين والمستمعين بارك الله فيهم أن يوصوا إخوانهم وينصحوا ويجتهدوا أنفسهم لصيام هذا اليوم العظيم، صيام يوم عرفة، والاجتهاد فيه من التهليل. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. وثم يدعون الله عز وجل بما فتح الله عليهم من خير الدنيا والآخرة، وليتحروا الدعاء الأجمع والأنفع، ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وهكذا يسألون الله عز وجل القبول ويتهدون في تحصيل العلم الشرعي، العلم النافع، العمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيها الإذاعة الطيبة هذا البرنامج الطيب وليال عشر. وعبر هذه الأثير نذكركم بالثاني المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وهذه كمشاركة صغيرة من أخيكم أبي الحارث عبد الرحمن عاطف المهذري بما تقدم من كلام الشيخ طارق حفظه الله. نسأل الله أن يثيبكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ننسى أن ندعو لولي الأمر المسلم ولي الأمر وأن يصلح الله شأنه وأن يعينه وأن يهدي قلبه وأن يصلح بطانته. ولا ننسى إخوان المرابطين في الجبهات بكل مكان أن الله ينصرهم ويثبت أقدامهم ويصلح قلوبهم ويجمع قلوبهم على الحق المبين ويشفي جرحاهم ويفك أسرهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل
1: نعم نعم تفضل.
0: في مسألة الأضاحي، هل أفضل الاشتراك في الأضحية أم كل رجل يضحي عن نفسه؟ وهل أفضل الإبل أو البقر أو الغنم في الأضاحي؟ تفضل وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل شيء يضحي به الإنسان أن يذبح بدنة كاملة. أفضل أضحية يضحي بها الإنسان على الترتيب التالي: يضحي ببدنة كاملة إن استطاع، فإلا فبقرة، فإن لم يقدر على البقر فغنمه، الغنم يضحي بغنم، فإن لم فشرك في بدنه، فإن لم فشرك في بقر. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يضحي بهيمة كاملة فهذا أفضل، وهذا أعظم عند الله. وأفضل البهائم الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. فعلى هذا يكون التضحية ببهيمة كاملة أفضل من المشاركة. فلو خير الإنسان بين أن يضحي بغنم بالشاة أو يشارك في بدنة أو يشارك في بقرة، فنقول له الأفضل أن تضحي بالشاة وبالغنم، لأن التضحية برأس كامل أعظم عند الله عز وجل من المشاركة في بقرة أو في بدنة. فمن وفقه الله عز وجل لشراء بهيمة كاملة فهذا أفضل، ويبدأ بأفضلها إن استطاع البدنة، فإن لم يقدر فالبقر، فإن لم يقدر فالغنم. وهذا أفضل له من أن يشارك غيره في سبع بقرة أو سبع بدنة، والمشاركة تكون في البقر والغنم فقط، المشاركة تكون في البدن في الإبل وفي البقر فقط دون الغنم، أما الغنم لا مشاركة فيها. فإذا أراد أن يشارك، يشارك في البقر ويشارك في الإبل سبعة فقط، سبعة فما دون، وأما أكثر من سبعة فلا يجزئ، فلا يجزئ في البقر إلا سبعة، ولا يجزئ في الإبل كذلك إلا سبعة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنهم اشتركوا في الإبل عشرة فذلك ليس في الأضاحي، على أن هذا الحديث أعله العلماء، أعله العلماء، هذا فيما يتعلق بالأضاحي. وأفضل الأضاحي أن يكون ذكرا، ويجوز التضحية بالأنثى، ويجوز التضحية بالأنثى، وكلما كانت الأضحية أسمن فإن ذلك أفضل عند الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي أمامة: كان المسلمون يسمنون الأضاحي، أي يستسمنونها ويتخذون أسمنها وأفضلها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فكلما كانت الأضحية أعظم وأكبر وأفضل وأنفس ثمنا وأغلى ثمنا فهي أفضل عند الله عز وجل. وليحتسب الإنسان الأجر في هذه الأضحية ولا يستكثر الثمن، بل يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فكلما كانت أكثر ثمنا وأفضل وأعظم فهي عند الله عز وجل أعظم، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكثير من الناس ربما يتخذ المشاركة، وربما يأخذ بعضهم الشيء الهزيل، ربما بعضهم يأخذ الرخيص، ولا يحتسب أن الأجر عند الله عز وجل عظيم عندما تكون أغلى ثمنا وأفضل وأطيب. يحتسب الإنسان الأجر ويعلم أن هذا المال الذي يبذله ابتغاء وجه الله عز وجل وفيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فكلما بذل مالا فلن يضيع أجره عند الله عز وجل، لن يضيع أجره عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله شيخ طارق، إن شاء الله نفيدكم وأن يكتب أجركم.
1: آمين آمين إن شاء الله.
2: السؤال بارك الله فيك، النهي الوارد في الحديث عن الأخذ من الشعر أو البشر، هل هو للتحريم أم للكراهة؟
1: بالنسبة لهذا الأمر وما يتعلق بالحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. هذا النهي الأصل في النهي أنه للتحريم، كما هو معروف عند أهل الأصول أن الأصل في النهي للتحريم، ولا يصرف إلى الكراهة إلا بصارف، إلا إذا وجد صارف، ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فالذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الصحيح واختاره جماعة من أهل العلم أن النهي في هذا الحديث للتحريم وليس للكراهة، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أنه للكراهة، ولكن لا يوجد دليل على من قال بأنه للكراهة. فما هو الدليل الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ وهذا شيء معروف مقرر عند أهل الأصول أن الأصل في النهي للتحريم، فنبقى على التحريم حتى يوجد دليل يصرفه من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام. وما دمنا لا نعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله يصرف هذا النهي إلى الكراهة، فنبقى على التحريم، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا شيخ حفظك الله، يعني الواحد مثلا أحيانا يكون مغترب ويرسل بحق الأضحية لأسرته، هل يمنع عليها العلاقة ويمنع عليها هذا، ولا الذي يقوم بذبح الأضحية؟
1: بالنسبة للذي يمتنع، بارك الله فيك، بالنسبة للذي يمتنع والآن كيف؟
0: الصوت مش واضح.
1: بارك الله فيك، بالنسبة للذي يمتنع من أخذ الشعر والبشر هو المضحي فقط، الذي يضحي وهو الذي يباشر أو هو الذي يتولى الأضحية هو الذي يمتنع من أخذ الشعر والبشر فقط، وأما المضحى عنه وهم أفراد الأسرة فلا يمتنع عليهم أخذ الشعر والبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر بالمضحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أن أحدكم أن يضحي فجعل هذا الأمر مقصورا على المضحي، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، فالمضحي صاحب الأضحية الذي يكون الأجر له يضحي عنه عن أهل بيته هو الذي يمتنع، وأما أفراد الأسرة أو الوكيل مثلا لو وكل شخصا وقال يا فلان اذبح أضحيتي، هذا الوكيل الذي وكل من قبل هذا المضحي، هذا الوكيل لا يمتنع من أخذ الشعر والبشر، لأنه ليس هو صاحب الأضحية وليست الأضحية أضحيته، وإنما الذي يمتنع من أخذ الشعر ومن بشره هو صاحب الأضحية، صاحب الأضحية سواء باشر ذبحها بنفسه هو الذي ذبحها أو وكل غيره أو أعطى الجزار أو وكل ولده، فإن هذا الحكم لا يتغير، لأن هذا الحكم هو أخذ الشعر والبشر متعلق بصاحب الأضحية فقط دون أفراد الأسرة ودون الوكيل ودون من يباشر الذبح، والله تعالى أعلم.

الحمد لله عز وجل الذي وفقنا وإياكم بطاعته وأعاننا وإياكم على مرضاته. والحمد لله نحن في هذا المكان وفي هذا البرنامج من البرامج الطيبة النافعة. شكر الله لإخواننا الذين استضافونا في هذا اليوم وأتاحوا لنا الفرصة في الحديث مع إخواننا وأبناء المسلمين. فهذه من النعم العظيمة أن توجد مثل هذه البرامج ومثل هذه الإذاعات التي تنشر الخير والنفع للأمة الإسلامية. فمثل هذه البرامج ينبغي على أهل الإسلام أن يعتنوا بها وأن يولوها اهتماما، فهي من البرامج النافعة التي تبث العلم النافع والعمل الصالح. فنوصي أبناء المسلمين بالحرص على العلم، ونوصي أبناء المسلمين بالحرص على ما ينفعهم ويجتنبوا ما يضرهم. ولا شيء أنفع للإسلام والمسلمين من إقبالنا على العلم النافع وعودتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما حصل بلاء على هذه الأمة إلا بسبب تقصيرها في طاعة الله عز وجل وتقصيرها في العلم النافع الذي يرفع الله عز وجل به أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا. وشكر الله عز وجل لجميع الحاضرين والمستمعين، وشكر الله لأهل هذه البرامج الطيبة وأصحاب هذه الإذاعة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا ما أردنا التنبيه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 7823 5999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج، إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر حجاج بيت الله الحرام، أيها الوافد على ربه الرحمن، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم دلائل الإيمان والعقيدة في كلام ربي القرآن، مما يتعلق بالنسك وتعظيم شعائر الله وتعظيم بلده الحرام. يقول الله جل وعلا في أوائل سورة الحج عائباً وذاماً على الكفار والمشركين: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في هذه الجملة من الآيات تنبيه وتنويه، فإن الله جل وعلا يقول منكرا على كفار مكة وغيرهم، منكرا عليهم صدهم المؤمنين والمسلمين عن إتيانهم المسجد الحرام وعن أدائهم وقضائهم مناسكهم فيه، وهم الذين يدعون أي الكفار أنهم أولياء الله وأولياء بيته. وفي آية الأنفال: وما كان أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله جل وعلا يقول في آية البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وفي هذا الموضع يقول جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فجعل الصد عن سبيله وهو دينه والصد عن المسجد الحرام لأداء النسك فيه جعله شعاراً لهؤلاء الكفار. ومن صفاتهم الشنيعة التي توعدهم عليها بالعذاب. وفي آية البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، أي كبير أيضاً، وصد المؤمنين عن المسجد الحرام لأنهم أحق الناس بتعظيم الله في حرمه، فهم أهل التوحيد وأهل الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فهؤلاء المشركون منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا معه المؤمنين من أداء النسك، إشارة إلى عمرة الحديبية، يمنعون الناس عن البلوغ إلى مكة، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه وبين النائي والبعيد عنه، من نأى في داره وابتعد عن مكة. ولهذا قال جل وعلا: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه وهو المقيم في مكة، والبادي وهو الذي جاء من مكان بعيد. فاستوى في مكة في رباعها وسكناها، استوى فيها البادي والبعيد، لأنهم جميعا ينزلون الحرم يعظمون فيه النسك، طائفين ببيته، ساعين بين الصفا والمروة، قائمين بالنسك والمناسك في منى وفي عرفة ومزدلفة. وجاء في قول مجاهد وغيره: سواء العاكف فيه والباد، أنه أهل مكة وغيرهم فيه سواء من حيث النزل ومن حيث أداء النسك. وهذه مسألة فيها من الخلاف ما هو معلوم، وقد جاء في الحديث حديث علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أخرجاه في الصحيحين. سواء العاكف فيه والباد، فهم مستوون في أدائهم النسك وتعظيمهم شعائر الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اسمعوا أيها الحجاج، اسمعوا يا وافد الرحمن، وانتبهوا أيها المسلمون، وإن نأت بكم الديار. إن مجرد إرادة الإلحاد في الحرم، أي العزم على أن يفسد في الحرم بأي أنواع الإفساد، إفسادا خاصا أو إفسادا عاما، فإن الله توعده بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن يرد فيه، أي في الحرم، بإلحاد بظلم، أي بأن يفسد فيه ويظلم غيره، نذيقه من عذاب أليم. والإلحاد هاهنا هو الفعل القبيح، الفعل الذي لا يليق ولا يصح منه ولا يجوز عليه، والمراد به المعاصي والأمور الفظائع الكبار. بظلم، أي عامدا قاصدا أنه يظلم ليس متأولا، نذقه من عذاب أليم. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أراد في الحرم إلحادا بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل من العذاب الأليم، لأذاقه الله من العذاب الأليم، لأنه عزم على أن يلحد في حرم الله. فعليكم أيها الحجاج وأيها الزوار وأيها المجاورون تعظيم الله بتعظيم حرمه، واحذروا أن يكون فيكم هذه النية والعزم بأن تريدوا في الحرم إلحادا بظلم. فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أنها نزلت في عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه، أن النبي بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا بالأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فأنزل الله هذه الآية. وهذه مسألة مهمة أن ينتبه إلى تعظيم الله بتعظيم حرمه، والحذر، أشد الحذر من أن تظلم فيه أو تلحد أو تشيع فيه فسادا أو تشيع فيه خوفا على هؤلاء الوافدين إليه. اللهم اجعلنا ممن عظم حرمك، واجعلنا ممن أقام فيه توحيدك وأقام فيه شعائرك، فرضيت عليهم رضاء لا تسقط عليهم معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
0: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما قال الحديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنازة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وجزاكم الله خيرا.
1: أربع شواهد في هذا الحديث ذكرنا إياها، أن فيه هي تعتمر وتغتسل من الجنازة وتتم الوضوء. طيب نعم، تعتمر وتغتسل من الجنازة وتتم الوضوء، ثلاث شواهد. شاهد ثلاث شواهد في هذا الحديث، الحديث في صحيح مسلم بدونه. وقد شد سليمان بن طرخان عليه رحمة الله بهذه الكلمات الأربع: غسل الجنابة وزيادة تعتمر غسل الجنابة وزيادة وتسبغ الوضوء. وإلا في الحديث كما تعرف رقم 8 من صحيح مسلم، نعم رقم 8 من صحيح مسلم، ليس فيه هذه الثلاث زوائد مذكورة في بعض المصادر مثل السنن الصغرى. مرت بنا في السنن الصغرى، ومرت بنا كذلك أيضا في مرت بنا في ابن حبان في تحقيقنا على السنن الصغرى. وفي هذا المصادر زيادة الجنابة والعمرة وإسباغ الوضوء شد بها سليمان بن طرخان التيمي، قال ابن حبان في صحيحه رقم 173 وقرب بها سليمان التيمي. طيب هذا تعليق عندي على السنن الصغرى، فرد بها سليمان التيمي، وقد نص أيضا بعض الحفاظ على شذوذها سبق الحفاظ.
0: أسألكم الله السؤال الخامس: ما هو الحج والعمرة أي تعريفه، وفي أي سنة شرعا، وما حكمهما على الدليل، وجزاكم الله خيرا.
1: تعطينا واحدا واحدا، أقول يدمج أربع أسئلة في سؤال. طيب الحج هو القصر بنحوه العمرة هذا اللغة، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء عبادة مخصوصة، كذا قال الحافظ رحمه الله وإمام أحمد. والعمرة أيضا قصد بيت الله الحرام في زمن الأزمنة، يعني في سائر أوقات السنة لأداء عبادة مخصوصة. هذا تعريفه، تعريف الحج والعمرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طواف، قرأناه. قال وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، هكذا، واللفظ لسعيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي خفف بمعنى أنه رخص لها، فالأصل فيه الوجوب، فلفظة خفف أو رخص يقتضي هذا المعنى، أنه يكون أمرا ملزما به ألزم به، إنما سقط ذلك الواجب لعذر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس قال له ابن عباس: إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو حارث مصري فقيه جواد حاو حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ونظير ذلك انفروا خفافا وثقالا. ونظير فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذا لقصد المبالغة، وإلا فالنفور يكون بأجنحة نفر الطير، فيكون هذا لقصد المبالغة في الاستعجال في الانصراف به نفرة، أي شدة استعجال وانصراف على العجل. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وقال طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض طاهرا بمثل حديث الليث. وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب، كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا أفلح، أفلح بن من؟ ابن حميد، ما حاله؟ أنت أجبت فكمل. ثقة انفرد بحديث أنكر عليه في ميزان الاعتدال، أجبت فكمل. ميقات ذات عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاف، يعني ماذا قال؟ وميقات أهل العراق ذات عرف. عن القاسم محمد عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت، قال فلا، إذن خلاص ما زال قد أفاضت ما تحبسنا، أي لا تحبسنا، إذن لا تحبسنا. من سيجيب على هذا السؤال؟ ما قول شيخ الإسلام في هذه المسألة فيما إذا خشيت أن ينفروا عنها، وما يعني لو تأخروا لطال الأمد، ولو بقوا رحلت الطائرة، رحلت رواحلهم الأخر كالباصات ونحوها التي تمشي جماعيا، كيف تعمل؟ كيف يحتبسون عليها؟ يقال هذا الباص كله فيه نحو 60 واحدا يحتبسون على المرأة الفلانية، ما يحتاجون إلى فندق، يحتاجون كذلك أيضا إلى إيجارات، ربما إيجارهم انتهى، وكذلك بعضهم مستعجل ما سيحتبس، قل وش دخلني بها؟ تذهب وبدون إفاضة، والإفاضة ركن. ها ما يكفيها، هي الطواف الأول طافت للقدوم، وطافت يعني ماذا، أما طواف الإفاضة أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، غاية ما فيها أنها ممكن تجمع معه الوداع، إذا مثلا تأخر بها تبقى بدون أن تطوف حتى إذا كان الوداع وطهرت تطوف للوداع والإفاضة، أما إن لم يمكنها لا هذا ولا هذا. ها نعم، من سيجيب من هناك؟ الذي رفع يده يجيب. تطوف وهي حائض، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل غير اللطف بالبيت، هذا لعذر، وهذا قول شيخ الإسلام. فهي مخيرة بين أمرين، إما أنها تنصرف بغير طواف إفاضة وتكون تركت ركنا من أركان الحج، وهذا لا يجوز وقد أخلت بحجها، وإما أنها تطوف تحتفظ وتطوف وتنصرف، وهذا أدنى المفسدتين وأحسن الحالين، لأن الاحتباس متعذر، الاحتباس متعذر في هذه الأزمنة غالبا يكون متعذرا، على الباصات رحلة جماعية، يعني ماذا، وكذلك أيضا مراسيم سفر وأشياء تجهز سواء إذا كان الحال إما أن تنفر بغير إفاضة، وإما أن تطوف على ذلك الحال تطوف وتنصرف، وإذا استطاعوا أن يحتبسوا عليها هذا اللازم. أما أنها تترك طواف الإفاضة فلا، هكذا أم لا؟ طيب، ما يجوز لها ترك الإفاضة، وما أحسن من يحج هو أهله إن كان موسعا وحج مع أهله أو رفقة متطاوعة على هذا المعنى كطلاب علم، إن حاضت واحد احتبسوا عليها طيب لو تسلسلوا مجموعة نحو عشر نصف واحد بعد الثانية تحتاج إلى سبعة أيام وتلك بعدها مباشرة سبعة أيام ما يستطيعون، ذلك اللي فضل الله وسعها توكل ماذا؟ توكل في طواف الإفاضة. ما أعلم واحد قال بهذا القول إلا إذا كان عبد العزيز. حياك الله، هذا هو الحديث هنا في الميزان. يعني لو بحيث لوجدت من يقول بهذا ربما من، لكن القصد أن هذا القول ما هو صحيح، ولا منهم من يرى أوسع من هذا. وهي أيضا إن احتبسوا عليها لا بأس، كان وليها ويستطيع يحتبس يحتبس لهذا الحديث، وإن شق عليه وربما تذهب حق الرحلة في حق الإيجارات والمصاريف وكذا يرحل، يجعلها تطوف ويرحل. الحبوب قد يضر قد يحصل فيها أضرار، تحج على بركة الله. نعم، إن أتاها الحيض ولم يمكنها طواف الإفاضة على الأمور التي تذكرنا. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. يعني هذا يتخوفون أن يحتبسوا، لأن الإنسان بعد نهاية الحج في أشد الشوق للسفر، لأمور منها أنه قضى نهمته، ومن قضى نهمته يعجل إلى أهله. الثانية أن الزحام وشدة يعني زحام الناس وزدة يعني الذي يحصل للحاج من أتعاب يجعله مسرعا للراحة، يريد استريح، يريد أن ينصرف لقصد الراحة لشدة الأتعاب. الثالثة أن الانصراف من الحج إلى أهله يعني رغبة الناس في ذلك، ربما في أبان الله عز وجل أنه يتعجل فإثم عليه لرغبة الناس، شيء جبلي لرغبة الناس في الانصراف. فتجد في العصر الثالث عشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس المنى حدبة ولا فيها أحد، ما ترى فيها أحدا إلا من يلفلف أدواته كذا ويمشي، وإلا فما فيها الحجاج قد انصرفوا، شيء جبلي عند الناس. قال شيخ الإسلام، وأن هذا المناسك المضمن في كتابه في الفتاوى: هذه المرأة ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول، أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده، يعني إما أن تنفر بدون، وإما أن تطوف على ذلك الحال مع التحرز من أن يسقط على، وإما أنها يحتبس لها. هذا كلام شيخ الإسلام حول المسألة في 26 صفحة 200 من مجموع الفتاوى. عن عمرة بنت عبد الرحمن لعلها تحبسنا قرأناه: قد طافت، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا:

0: وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، قالوا إنها حائض يا رسول الله، قال وإنها لحابستنا، قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال فلتنفر معكم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، حديث عن ابن عباس وعائشة، دار الحديث على ابن عباس وعائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرة حلقة إنك لحابستنا، ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم، غير أنهما لا يذكراني كئيبة حزينة. ماذا؟ فين تقدمه؟ متى؟ قبل الحج؟ تقدمه بعد الرمي، بعد يعني إن تم أمكن ذلك اليوم، إذا وهذا الأفضل لسائر الحجاج، من استطاع أن يفيض يوم النحر فهذا هو الذي ينبغي، وبالأخص المرأة التي تخاف أن يحجزها الحيض عن ذلك فإنها تفعل وتحاول أن تطوف يوم النحر. كلمة تجري على ألسنتهم عقرة الله، حلق الله رأسك بمصيبة وما إلى ذلك، لكنها لا يريدون بها ظاهرها. هو يقول بقول شيخ الإسلام وغيره جماعة. نعم، ها؟ إذا انصرفت بغير طواف إفاضة، مع بغير طواف إفاضة من أجل الحيض أو بدون، لا تلزم بالرجوع وتطوف طواف الإفاضة قبل أن يأتيها بعلها، تلزم بالرجوع وتأتي بطواف الإفاضة. ها؟ تحج من قابل ولا تحج وقتا آخر، هذا حج ناقص، هذا وإن كان الحج عرفه لكن هذا مما يهد أركان الحج بعض أركانه. عجائب عند من لم يتفقه في الحج، في الحج عندهم عجائب في الحج بسبب عدم تفقههم، لا سيما بعض الذين يأتون من بلاد الأعاجم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
1: يعني أيام العشر.
3: وليالي العشر
2: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
1: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
2: أيام مباركة،
1: أيام مباركة، أيام مباركة،
2: أيام مباركة،
1: أيام مباركة. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد المحسن بن محمد القاسم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن مكة المكرمة، تفرد الله بالخلق والتدبير والاصطفاء، واختياره دال على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وقد فاضل سبحانه بين الأمكنة والذوات والأعمال والشهور والليالي والأيام، فخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأعمال توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأشرف الشهور شهر رمضان، وأعز الليالي ليلة القدر، وأفضل الأيام يوم النحر، وخير البقاع عند الله وأحبها إليه مكة المكرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد. هي أم القرى وما سواها تبع لها، أقسم الله بها إشارة لعظمتها، فقال: لا أقسم بهذا البلد، ومع القسم سماها البلد الأمين، فقال: وهذا البلد الأمين. مسجدها أشرف المساجد، وهو أول بيت وضع في الأرض مباركا وهداية للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. متفق عليه. هدى الله إبراهيم لبناء البيت فيها، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فرفعه مع ابنه إسماعيل، ودعا الخليل بمحبة قلوب الناس لمكة وفرحهم بالقدوم إليها، فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اختارها الله لأكرم رسله، ففيها ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها نشأ، ومنها بعث، وبدأ نزول الوحي والقرآن عليه فيها، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من 50 عاما، ومنها انطلقت الدعوة، وفيها نشأ خير رجال بعد الأنبياء وهم الصحابة، ومنها أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، وأخرج منها مكرها. ولما نزل المدينة كان يدعو: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد. متفق عليه. بلد آمن دعا إبراهيم عليه السلام له بالأمن، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فامتن الله بذلك وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال القرطبي رحمه الله: إن مكة لم تزل حرما آمنا من الجبابرة ومن الزلازل وسائر المثولات التي تحل بالبلاد، والداخل إلى مسجدها يشعر بأمنها. قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا، حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. متفق عليه. وأظهر إبراهيم عليه السلام للخلق حرمتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة. متفق عليه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم معظما لها، قال يوم الحديبية: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. رواه البخاري. من حرمتها أن سفك الدم فيها بغير حق أشد حرمة من غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. متفق عليه. ولا يخاف أهلها بحمل سلاح فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. رواه مسلم. والحيوانات آمنة بأمان الله في العراء، والطيور سابحة في الفضاء، وأشجارها ترفرف بالأمن فلا تقطع، والأموال المفقودة فيها لا تلتقط إلا لتعريفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. متفق عليه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال والأعراض والدماء بحرمة مكة لعلو منزلتها عند الله، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. متفق عليه. ومن هم بسوء فيها عذبه الله. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. والظالم فيها أبغض الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم. رواه البخاري. ولعظيم حرمتها لا يطأ أرضها مشرك. قال سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: والدجال كافر بالله يفتن الناس في دينهم فيمنعه الله من دخول مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. متفق عليه. حفظ الله مكة وستبقى محفوظة بحفظ الله، ومن أرادها بسوء أهلكه الله، فأصحاب الفيل أرادوها بشر فحبسهم الله عنها وجعلهم عبرة إلى يوم الدين. ويغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي صحراء يخسف بأولهم وآخرهم. رواه البخاري. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لشعائر الله، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيام مباركة. أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
2: نستودعكم الله،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: زاد الحقيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم المستمعون الكرام، فأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم، برنامج زاد الحجيج. في هذه الحلقة نسلط الضوء على زاد مبارك وزاد عظيم مما يتزود به المسلم على وجه العموم في حياته الدنيا وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ومما يتزود به الحاج في هذه الفريضة وهذه العبادة العظيمة. ذلكم الزاد هو زاد الخلق. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل والداعية المعروف في مدينة أديس الشرقية، الشيخ الفاضل أبو سفيان أحمد بن حاج مسلم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم، ونرجو منكم حفظكم الله أن تسلطوا الضوء على هذا الزاد العظيم من زاد الحجيج. فتفضل حفظك الله وبارك الله فيك.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي مطلع هذه الحلقة أرحب بالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المبارك زاد الحجيج، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذا البرنامج وأن يجعلهم مفاتيح خير للأمة، وأسأله جل وعلا أن يبارك في المستمعين أينما كانوا، وأن يوفق حجاج بيت الله لأداء هذه الفريضة العظيمة على الوجه الذي يرضيه جل وعلا. معاشر المستمعين، حقيقة أن عنوان هذا البرنامج يدل على أهميته، لأن الزاد هو متاع المسافر الذي لا يستغني عنه، ويتضرر المسافر بتركه. ونحن في هذه الدنيا معاشر المستمعين الكرام في سفر إلى الله والدار الآخرة، فلذلك أمرنا الله جل وعلا بأخذ الزاد لهذا السفر، بل بيّن سبحانه وتعالى ما هو الزاد الذي ينفعنا في سفرنا إلى الدار الآخرة لكي نكون من السعداء. فقال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقوله جل وعلا وتزودوا فيه أمر بأخذ الزاد، وقوله جل وعلا فإن خير الزاد التقوى فيه بيان للزاد الذي ينفع في هذا السفر العظيم، لأن زاد الآخرة مختلف عن زاد الدنيا. والحج معاشر المستمعين الكرام هو أحد أجزاء هذا السفر الذي به يسعد المسلم في سفره إلى الله جل وعلا، ويتحقق له بذلك عظيم الثواب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من حجه كيوم ولدته أمه. انظروا معاشر المستمعين الكرام إلى هذه الفضيلة العظيمة والزاد المبارك لمن أدى هذه العبادة على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه.
4: وقد دل هذا الحديث
3: معاشر المستمعين الكرام على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الحج هو أحد أركان الدين، وهو من الزاد الذي يسعد العبد بثوابه عند رجوعه إلى ربه جل وعلا. والأمر الثاني أن هذا الركن وهذه العبادة وهذا الزاد وهو الحج لا بد له من زاد آخر حتى يقبل، وحتى كذلك يثمر الفائدة المرجوة منه وبه يسعد العبد يوم القيامة. وهذا الزاد الذي تحتاجه هذه الفريضة زاد الأخلاق الذي هو موضوع حلقتنا معاشر الكرام. والأخلاق هي الآداب الكريمة التي حث شرعنا الكريم على التخلق بها، وهي بحد ذاتها وفي نفسها زاد إلى الله والدار الآخرة. فلا يمكن أن تحقق سعادة للعبد وأن يقبل منه زاد إلا بهذه الأخلاق، ولهذا حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. وأسعدنا معاشر الأحبة هم من تحلى بهذه الأخلاق ونافس فيها. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. فهذه الأخلاق ترفع صاحبها فيكون قد أخذ الزاد لسعادة الدنيا والآخرة. فإذا معاشر المستمعين الكرام، لا يصلح زادنا إلى الآخرة إلا بالأخلاق. ولما كان الحج من زاد الآخرة وفيه من الجهد والمشقة ما هو معلوم، كانت ضرورة الأخلاق فيه ماسة، لأنها سبب قبوله والانتفاع ببركته وثوابه. ولهذا معاشر المستمعين الكرام سأسلط الضوء على بعض الأخلاق الفاضلة العظيمة التي نحتاجها خصوصا مع هذه العبادة المباركة، نظرا لوضعها وما تتطلبه من المشقة والعناء والجهد. من أعظم هذه الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حجه خاصة وفي عباداته عامة الإخلاص لله واحتساب الأجر. فإن المسلم في حجه وسفره لا شك أنه ينفق ويتعب وينصب ويفارق وتتجدد له من الآلام، ولكن هو ضيف الله جل وعلا وهو زائر الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث أن الحجاج والعمار هم وفد الله جل وعلا، فإذا دعوه أجابهم وإذا سألوه أعطاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف المسلم أنه ضيف الله جل وعلا فلا بد له أن يحتسب النفقة والألم وكذلك ما يحصل له من الجهد في هذه العبادة المباركة. فإذا احتسب العبد فاز، لأنه كما يقول الحافظ ابن حجر: ومدار الأجر والثواب على الاحتساب. وكثير من العبادات يقيدها شرعنا الكريم بابتغاء وجه الله عز وجل فيها، فمن أخلص لله في ذلك واحتسب الأجر، أي أراد وجه الله عز وجل وصبر لله سبحانه وتعالى، كان حجه حجا مبرورا وسعيه سعيا مشكورا. ومن هذه العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا وهي عامة في جميع شؤون العبد وخاصة في مثل هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الحج، الرحمة، أن يتراحم الحجاج فيما بينهم، وأن يكون الحاج متصفا بهذا الوصف العظيم الذي ينال به رحمة رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من الحديث عياض بن حمار قال: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب على كل ذي قربى ومسلم. فينبغي أن نتراحم في المآكل، في المأكل والمسكن والمجلس وغير ذلك، وأن يعطف بعضنا على بعض، وأن تكون قافلتنا سواء كانت القافلة الخاصة مع زملائك في الحج أو القافلة العامة مع الحجيج والناس، أن يسودها التراحم بينهم والتعاطف. ومن رأى ربنا جل وعلا منه ذلك وفعله ابتغاء مرضات الله فليبشر بأن الله عز وجل سيرحمه وسيتقبل منه هذه العبادة، وسيعود بإذن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيوم ولدته أمه. ولهذا من آثار هذه العبادة على الحاج أن لا يزاحم الناس، وأن لا يضايقهم، وأن لا يتصيد عثراتهم، بل يعفو ويصفح لله سبحانه وتعالى. فوالله كم ستكون هذه العبادة فيها من التجارة لربنا سبحانه وتعالى، تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأخلاق معاشر المستمعين والمستمعات نفع الآخرين والقيام بإعانتهم، نفع الآخرين والقيام بإعانتهم. فالحج فيه من الجهد والبلاء، ولكن من حج لله سبحانه وتعالى كان حريصا على عون الناس، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيعينه. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاحرص أخي الحاج الكريم، واحرص أيها المسلم الكريم في حياتك العامة على إعانة المحتاجين، فإنه سبب لأن يدفع الله عز وجل عنك المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صنائع المعروف لتقي مصارع السوء والهلكات. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: أحب العباد إلى الله أنفعهم. فإذا أردت أن يكون الله معك في مضائقك فكن للناس في حاجاتهم، خصوصا في سفرك إلى حج بيت الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سار بين الناس جابرا للخواطر تلقاه الله عز وجل في جوف المخاطر. ومن هذه الأخلاق التي يحتاجها الحاج الكريم في سفره، بل يحتاجها الناس جميعا، العفة. والعفة هي ترك المحرمات وترك ما يذم عليه العبد شرعا وعرفا. فكل ما يذم عليه الإنسان سواء شرعا أو في العرف فيتركه، فذلك من العفة. والعفة سبب لدخول جنة الله جل وعلا وحصول الثواب، بل هي تغني عن كل نقص في الدنيا. ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني من حديث ابن عمر قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، تصد كل خلة في الدنيا وكل نقص في الدنيا. وذكر من ذلك عفة المطعم، فعلى الحاج أن يتعفف في مطعمه، وأن لا يحج إلا بمال طيب، وأن ينفق المال في مكانه، وأن يعف في نظره فلا ينظر إلى المحرمات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
2: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب القربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه السلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات وهذا في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وليس لله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد تصوم اليوم الأول في شوال فقط.
2: جزاكم الله
1: خيرا. عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: التكبير مجتهدين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي سياق الآيات التي خاطب الله بها المؤمنين في حال نسكهم وإحرامهم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لقد دلت هذه الآية الجليلة أن الفتنة والبلاء والامتحان ربما عرضت للعبد حتى وإن كان في حال فاضل من العبادة والطاعة كالتنسك بالعمرة والحج. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لا يزال المؤمن في هذه الدنيا في امتحان مستمر تعرض له الفتن وتحوطه في أهله وماله، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا، كما قاله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنك عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فقال عمر: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. وفي مسلم قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد خاطب الله المؤمنين وهم في نسكهم: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إنها قاعدة عظيمة من قواعد السير إلى الله. ستبتلى أخي المسلم، ستبتلينا أختي المسلمة، ستعرض لكم المعاصي والفتن ليعلم الله من يخافه بالغيب. انظروا إلى سؤال عمر، لقد كان عمر حريصا أن يسأل عن الفتن، عن تلك الفتن التي تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. وتأمل، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالحصير عودا عودا. أرأيت نسج الحصير؟ أرأيت نسج الحصير كيف يكون؟ تحيط به من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، تحيط الفتن بالقلوب. فتن الدنيا، فتن المدح، فتن التضليل، فتنة الأهل والمال والولد، فتنة الأصدقاء والأصحاب، فتن كثيرة لا يزال المؤمن معها في صراع ومجاهدة. ولذلك إذا تبصر المؤمن في هذا الشأن كان أكثر استعدادا وحذرا وتحرزا، كان أكثر استعدادا للفتنة يعد لها تجفافا من العلم والعمل، لأنه يعلم أنه ليس في سبيل سلامة من أن تعرض عليه الفتنة. وقد ثبت في صحيح مسلم في وصفه صلى الله عليه وسلم للفتن قال: ومنها رياح كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. أختي المباركة، أخي المبارك، إن الغفلة عن الفتنة وعدم التنبه لأسباب المعاصي قد تكون سببا للوقوع في الفتنة. قال جل جلاله: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أمين، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
2: أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
1: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: التكبير يتأكد في عشر ذي الحجة وهو عند أهل العلم على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق معناه أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، وإنما يكون في جميع الوقت، وهذا يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.
2: في أي وقت تكبر؟
1: في أي وقت. والقسم الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، هذا يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إن كان قد رمى جمرة العقبة إلى عصر آخر أيام التشريق. ومعنى ذلك أنه يجتمع التكبير المطلق والمقيد من ظهر يوم النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، يجتمع هنا التكبير المطلق والمقيد، لكن ينفرد المطلق من بداية العشر إلى فجر يوم عرفة لغير الحاج وإلى ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج. ولهذا أقول يعني ينبغي أن يحرص المسلمون على هذه السنة ويتأكد إحياؤها في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، لأننا نجد أن هذه السنة هجرها كثير من المسلمين مع الأسف. يعني كان الناس في الزمن السابق إذا دخلت العشر الأواخر سمعت أصوات الناس بالتكبير في المساجد وفي الأسواق والطرقات وفي كل مكان، ويعرف الناس أنها بالفعل دخلت عشر ذي الحجة. أما في الوقت الحاضر فتجد أن الإنسان يدخل المسجد ولا يسمع أي صوت من التكبير. فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله.
0: خير عند ربك، عند ربك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم يقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها. قال فكان مالك يعني ابن دينار إذا حدث بهذا بكى ثم يقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ قال ما أردت به؟ فأقول أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص، وأيضا يمتد تأثير هذه القيم على الشخص وأيضا على المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة، نبين أهميتها ونعرفها، وأيضا نذكر بعض المظاهر والصور لهذه القيمة، وفي النهاية أيضا نتعلم كيف نكتسب ونزرع هذه القيمة، ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية المستمعين الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم، الدكتور عبد الله الطارقي، الباحث في شؤون الطفولة والشباب. حياك الله الدكتور عبد الله معنا.
4: الله يبارك فيك، مرحبا بك وبالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
3: حياك الله دكتور عبد الله. طبعا اليوم بإذن الله نتكلم يعني عن قيم عظيمة، وهي أيضا قيم الأماكن العامة. ماذا نقصد بقيم الأماكن العامة؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا، نحن اتفقنا أنه لا يوجد سلوك للإنسان لا يتصل بالقيم، فكل سلوك للإنسان هو يعني يعبر أو صادر عن منظومة قيم ثاوية خلفه، هي المحركة لهذا السلوك، سواء كان هذا السلوك فعلا أو قولا نطقا أو حتى مجرد موقف. يعني مجرد الصمت أحيانا هو يعني
3: يعتبر قيمة،
4: يعتبر سلوك معبر عن قيمة خلفه.
3: نعم.
4: وبالتالي كل الأماكن العامة التي يتحرك فيها الإنسان، يتكلم فيها، يجلس فيها، يأكل فيها، يشرب فيها، يستخدمها، يشاركها مع الآخرين ويتشاركها معهم، هي أماكن لحراكه الطبيعي، لتواصله مع الناس، لتواصله مع البيئة، لحتى استجمامه، لنزهته، لترفيهه. كل هذه الأشياء الإنسان يمارسها في أماكن عامة، سميت عامة لأنها له ولغيره ولعموم الناس. فلا بد أنه ينتبه لسلوكه، لألفاظه، لكل حركته السلوكية والذوقية واللفظية أن تكون وفق قيم، لأجل أنه الموضوع أنت لست في خصوصية في بيتك،
3: صحيح،
4: فتصنع يعني يمكن ما تشاء.
3: نعم.
4: مع أنه نحن دخلنا إلى البيت وأيضا ألزمنا أنفسنا بمنظومة قيم، لكن حتى حينما نخرج من البيت نحن المفترض أن تقف بجوارنا ذات اليمين وذات الشمال مجموعة قيم هي التي يعني تقود حركتنا، لأنه أن يقع الإنسان في الحالة السائلة، الحالة اللا قانون، اللا نظام، اللا قيمة، مشكلة.
3: صحيح.
4: وأنه الإنسان
3: صلح حياة بلا قيم.
4: أيوة، أن يفعل الإنسان كل ما يحلو له.
3: صحيح.
4: في كل وقت وفي كل مكان، هذا يعني فوضى.
3: صحيح.
4: والفوضى يعني لا تنم عن حياة اجتماعية راقية أبدا.
3: نعم دكتور عبد الله، يعني كما ذكرت احنا تكلمنا عن منظومة من القيم في الداخل، والآن إذا خرج الإنسان طبعا من بيته يحتاج إلى أيضا قيم في الأماكن العامة. طيب إذا كنا نتكلم عن قيم الأماكن العامة أو الذوق العام، هل هم يعني سواء في نفس العبارة؟
4: إيه نعم، هو نفس المجال، لأنه نعم. ممكن أن تعبر عنها بموضوع الذوق العام كقبة كبيرة،
3: يا سلام،
4: تنضوي تحتها كافة القيم المتصلة بالأماكن العامة.
3: نعم.
4: وخلينا مع كلمة الذوق.
3: جميل.
4: الذوق العام.
3: نعم.
4: الخليل بن أحمد يقول عن الذوق، لأن الذوق إحنا نعرف إنه ما يذاق باللسان.
3: تذوق. نعم.
4: أي تذوق.
3: نعم.
4: لكن الخليل بن أحمد يقول أن كل ما تدركه بأي حاسة من حواسك يصح التعبير عنه بالذوق. ولذلك أنت عندك ذائقة نغمية
3: سمعية،
4: وعندك ذائقة شعرية، وعندك ذائقة للطعام، وعندك ذائقة فنية، وعندك ذائقة لفظية، وعندك ذائقة ظاهرية في البزة، في الهندام، في الألوان، في التناسق، في الأشياء.
3: إذن كل الحواس ترتبط بالذوق يعني.
4: نعم. ما تشمه، ما تراه، ما تسمعه، ما تحس به، كافة الحواس تشترك في قضية الذوق كما يليق بها. وبالتالي يعني كذا إذا صار الذوق العام هو الرابطة الكبيرة والقيمة العليا لكافة القيم التفصيلية المطلوب أنها تؤثر على حركتي في كل مكان، معنى هذا أن الموضوع تحول إلى أيضا رعاية، لأن بعض العلماء يرد هذا إلى مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام التحسينية، والتي يقول عنها الشاطبي أنها أخذ بما يليق بمحاسن العادات
3: الله.
4: وتجنب المدنسات، لأن هذه المدنسات تخرج بالإنسان عن حد الاعتدال. والذي يجمع هذه القضايا التحسينية والذوقية مكارم الأخلاق.
3: سلام.
4: ولذلك أنا مطلوب مني أن أتعامل بمكارم الأخلاق في كل مكان عام أشترك فيه مع الآخرين. خذ على سبيل المثال القضايا التي يمكن أن تلوث المكان. أنت في مقهى، إذا كان المكان ليس مسموحا لك فيه بأن تدخن، أنت تلوث على الناس.
3: الباقين صحيح.
4: هذا تلويث للهواء وتلويث للرائحة.
3: إذا حسي ومعنوي في نفس الوقت.
4: تماما.
3: نعم.
4: الذي يرفع صوته في مكان الناس جاية للهدوء،
3: للعبادة مثلا،
4: للعبادة مثلا في
3: نعم.
4: مسجد، ولو حتى قلنا في مقهى، ولو
3: نعم.
4: قلنا حتى في الشارع العام.
3: صحيح.
4: يمر إنسان بسيارته وهو رافع صوت السيارة إلى أعلى شيء وسط حي سكني، مخالف للذوق.
3: نعم.
4: حتى نازل فيه عقوبات حتى.
3: صحيح.
4: في ذائقة وقيمة حتى في موضوع التلوث هذا. أليس من حق أبنائي ألا يسمعوا منك لفظا نابيا؟ هذا يلوث، يلوث فطرهم.
3: صحيح.
4: يلوث آذانهم حينما يسمعون مثل هذه الألفاظ.
3: نعم.
4: ما القيمة التي تحجز الإنسان عن أن يسمع الآخرين ما لا يليق؟ هذا ذوق.
3: يا سلام.
4: ربما وأنت لوحدك، وإن كنا قلنا دخلنا مع الإنسان في بيته فهناك قيم تضبط حركته.
3: نعم.
4: فكذلك إذا خرج الموضوع أصبح أشد.
3: صحيح. وأصعب يعني.
4: وأصعب.
3: نعم.
4: وأيضا يدخل في هذا موضوع التلويث بالنفايات، بالأوساخ. يرمي الإنسان يعني نفايات في غير مكانها.
3: صحيح.
4: موضوع النظافة قيمة. وأهم القيم التي ينبغي أن تؤثر على سلوكك في المكان العام.
3: صحيح.
4: فالأماكن العامة المفترض أن يكون لدينا فيها ذوق في النظافة، ويكون عندنا فيها ذوق في الأصوات، وأن يكون عندنا فيها ذوق حتى في الرائحة. مؤخرا صدر تقرير من المنور من وزارة الثقافة متعلق برائحة المدن. كل مدينة لها طابع في رائحتها.
3: عجيب.
4: طيب أنا مسؤول أيضا أن أكون مساهما، لو كان هناك زائر لهذا المكان إيش الصورة التي سيخرج بها كرائحة تعبر عن هذا المكان الذي
3: المكان.
4: كنت فيه، واللي هو جزء من بيئتي، من مجتمعي، من وطني،
3: من التراث.

0: وقيمي، ماذا تنقل إلي هذه الكآبة؟
1: صحيح.
0: ليش أشوفك بوجه مكفهر؟
1: صحيح.
0: ابتسم. بل يعني نصوصنا الدينية تقودنا إلى هذا، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: نعم.
0: هذا أخيك ليس بالضرورة في البيت، بل وكأن الحديث يتكلم عن الأماكن العامة المفتوحة.
1: صحيح.
0: لقيته في مسجد، لقيته في مقهى، لقيته في الشارع، لقيته في إدارة، لقيته في مؤسسة، لقيته في عمل، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة. صحيح.
0: فما الذي يجعلك تكون حريص أنه إذا نظر إليك أحد أن تكون مبتسما؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بساما، يعني هكذا تصف النصوص وتصف عائشة رضي الله عنها.
1: نعم.
0: هذه القيمة، قيمة البشاشة، قيمة نشر التفاؤل، يعني أنت ستؤثر على من حولك بابتسامتك هذه.
1: نعم. دكتور عبد الله، يعني أنا أستاذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود بإذن الله لنكمل حديثنا. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم،
3: واحة القيم،
2: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع الدكتور عبد الله الطارقي. دكتور عبد الله، حياك الله معنا مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك ويسلمك.
1: الله يبارك فيك دكتور. يعني كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قيم الأماكن العامة، طبعا عرفنا هذه القيم، وأيضا يعني استشفينا بعض الأمثلة وبعض أيضا الصور وبعض المظاهر. هل هناك أيضا يعني بعض المظاهر الأخرى غير التي ذكرناها في
0: نعم.
1: قبل الفاصل؟
0: نعم. يعني مواصلة، لماذا أمرنا إذا ذهبنا إلى صلاة الجمعة بالاغتسال؟ علماء المقاصد يقولون أن المقصد الشرعي في موضوع غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذه النصوص التي توجب على الإنسان أن يغتسل ويتطيب قبل الذهاب لصلاة الجمعة، سببها أنه هنا في أناس آخرين معاك في المكان.
1: صحيح.
0: حتى سبب الحديث أنه فعلا أن الناس كانت تجتمع فتتأذى من عدم اغتسال بعضهم في حضوره،
1: يعني حتى الملائكة تكون موجودة.
0: أي نعم. في موضوع الملائكة وأكل الثوم والبصل.
1: نعم.
0: طيب هذا المسجد، طيب أنا ذاهب لمكان عام سأجلس مع الناس فيه. صحيح. هل يليق بي أن أكل ثوما أو بصلا؟
1: لا يليق.
0: أيضا لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فجعل تأذي بني آدم هو المانع.
1: نعم.
0: ثم تأذي الملائكة. وبالتالي هذه الأماكن العامة المفترض أن تكون مراعيا لمشاعر الآخرين، لأذواق الآخرين، لسمت الآخرين، ألا تزعج أنوفهم بأن يشموا رائحة كريهة. هذا الوحده موضوع من حقهم عليك ما دمت جاي لهذا المكان العام الذي يجمعك مع الآخرين.
1: صحيح.
0: فكل درجات ومستويات الطهارة حسا ومعنا وذوقا ورائحة، المفترض أنه في الأماكن العامة أن تكون قيمها هي المهيمنة على سلوكنا،
1: خاصة طبعا الدكتور في الأجواء الحارة.
0: صحيح. يعني الموضوع وكثير من المناطق أصلا في العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله مناطق حارة وشبه حارة يعني.
1: نعم.
0: فهذا أمر يستلزم هذا. وسبحان الله، يعني الذي يجمع هذه الأشياء كلها وهذه القيم أنها قواعد وأخلاق تصون الجو العام في المكان الذي يجتمع فيه الناس، أن تسود فيه مكارم الأخلاق.
1: يا سلام.
0: يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: إياكم والجلوس في الطرقات، موضوع لأن الطريق ليس لك لوحدك، ففي ذوق معين، في أدب معين، في خلق معين. أنا ما أنسى صديقا كان يقول لي أنه إذا خرج بسيارته يعطي نفسه رسالة أنه لا يغلب أحدا في الطريق، يعني أي واحد يريد أن يزاحم ويدخل قدامه يقول أنا أقف وأخليه
1: تفضل.
0: يدخل يبغى يسقط علي تفضل.
1: هذا إنسان صبور جدا
0: جدا
1: ما شاء الله.
0: هو فعلا شخصية صبورة جدا. لكن انظر إلى هذا الدرس، هو درس لغيره ممن ينافس الناس في الطريق. يا أخي أين الذوق؟ أين الأخلاق؟ لماذا لا يعني نؤدب أنفسنا بمثل هذا؟ هذا مكان عام.
1: صحيح.
0: يحتاج أن تحضر فيه قيمنا أو مستويات عالية من الذوق. أنت في مكان عام، صحيح أنه كل شيء مفتوح أمامك، لكن

0: هل من حقك أن تطلق النظر فتنظر في كل شيء؟
1: لا.
0: هل من حقك أن تؤذي الآخرين؟ هل من حقك أن ترى أذى وقذى ووسخا ودنسا في الطريق؟ يعني شوف كيف النصوص، يعني ديننا عظيم جدا، رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم على مجرد يعني أن الله شكر لرجل أماط غصنا عن طريق الناس، شكر الله له ودخل الله الجنة.
1: الله أكبر.
0: فقط ليش؟ مراعاتك للآخرين في هذا المكان العام الذي هو يعني لك ولغيرك له مزية أجر عظيم عند الله عز وجل، حتى يكون صاحبه يستحق أن يدخل الجنة. فلما احنا منكلمك على موضوع قيمك في الأماكن العامة، لا نحدثك عن شيء يسير ولا نحدثك عن شيء لا يستطيع أن يصل بك إلى أكبر غاية تتمناها أنت كمسلم وهي دخول الجنة. فالموضوع جدا كبير،
1: صحيح،
0: يجعلنا في كل لحظة تخرج فيها من البيت، لاحظ معايا النصوص حتى الأحاديث ومنظومة القيم اللي تكون في الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، صحيح، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم. الله،
1: الله،
0: يعني أنت حتى أن تظلم الآخرين أنت رايح خارج للناس الآن. أنت رايح للناس الآن، لا تظلم أحد. يعني يا ربي لا تمكنني من أن أظلم أحد، يا رب لا تمكنني من أن أؤذي أحد، يا رب لا تمكنني من أن أفعل شيئا لا يليق.
1: مراعاة لشعور الآخرين،
0: مراعاة للآخرين.
1: نعم.
0: شوف هذه الأمور ستجعلك إنسان إيجابي، صحيح، ستجعلك إنسان يقدم أمورا لافتة في مجتمعه.
1: نعم.
0: يجعل الأماكن العامة أماكن راقية، يجعل الأماكن العامة يعني هي ناطقة وصارخة بذوق عام كبير جدا، يعطي سمة لنا ولمجتمعنا ولبيئاتنا.
1: ذكرت دكتور عبد الله قبل قليل في المظاهر والأنواع حفظ النظر، كيف يكون حفظ النظر يعني للشخص في الأماكن العامة؟
0: يعني هي قضية لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق غض البصر وكف الأذى، يعني أحيانا ترى أمرا لا يليق لك إطلاق النظر فيه،
1: أو التركيز عليه،
0: أو التركيز عليه.
1: نعم.
0: فلماذا تطلق النظر؟ لأنه هذا النظر قطعا هو سيؤذيك أنت، أنت الناظر نفسك،
1: صحيح،
0: سيعود بندوب في قلبك وفي نفسك أنت. هذا واحد. أمر الثاني، المنظور إليه أحيانا ربما أكسبته إثما أنت لأنك أنت نظرت. أيضا أنت حينما تنظر بعض الأشياء وبعض الأمور وبعض المواقف تحصل عفوا وخطأ، فينحرج اللي أمامك أنك نظرت،
1: صحيح،
0: فلماذا تحرجه؟
1: نعم.
0: لماذا تحرجه؟ يعني النصوص تصل معك إلى شيء يعني أبعد من يعني شيء دقيق جدا في موضوع ذائقتك في تواصلك الاجتماعي مع الناس في الأماكن العامة.
1: الله أكبر، الله، جميل جدا. هذه المظاهر اللي فعلا يعني يحتاجها الإنسان ويحتاجها أيضا كل شخص في الأماكن العامة، لكن كيف الآن يعني يكتسب الشخص هذه القيم؟ إذا كان يعني يريد أن يزرع هذه القيمة في نفسه سواء أو حتى في أبنائه، كيف يعني له أن يزرع هذه القيم؟
0: شوف، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم.
1: يا سلام.
0: أولا العلم بالتعلم معناته الآن تعرف إيش هو العلم،
1: نعم،
0: ما هي أدوات نيله، ثم تتعلم،
1: صحيح،
0: يعني تبدأ تمارس هذا العلم.
1: أنت
0: جائع تريد طعاما، أي بس معرفتك للطعام وحدها لا تكفي، لازم تروح تأكل،
1: صحيح.
0: كذلك معرفتك لهذا الذوق، أنه أنت مثلا لابد أنه تراعي ذائقة المكان، تراعي شخصية المكان، تراعي هوية المكان. هذا معناه أنه أنت لازم تتعلم هذا الموضوع ولازم تمارسه، لازم تدرب نفسك عليه.
1: صحيح.
0: يعني بعض الناس لا يستطيع إلا إذا دعا صديقا له هو مع صاحبه افترقوا، لابد أن يناديه بصوته العالي. أليس من حق هؤلاء الناس الذين حولك ألا يسمعوا هذا الصراخ وهذا الصوت الأجش؟ لكن في ناس مهما بعدت عنه يستطيع أن يدعوك بذوق.
1: يا سلام.
0: طلع جواله ودق عليك، أشر لك من بعيد،
1: حتى لو هو قريب فعلا،
0: حتى هو قريب.
1: نعم.
0: أشر لك بيده.
1: هناك ذوقيات فعلا،
0: في ذوق، في ذوق يمكن أن تمارسه في الأماكن العامة، يحافظ على هوية المكان ويحافظ للناس على هدوء المكان، على سمت المكان، على شخصية المكان.
1: نعم.
0: كل هذه أمور لابد معرفتها أولا ثم ممارستها والتدرب عليها. إذا تدربت عليها عمليا،
1: نعم،
0: حينها لابد أن تكتسبها. لكن إذا أهملت نفسك فلا تتوقع أنك ستتعلمها أو أنك تمارسها وتصبح جزء من شخصيتك وتكوينك الأخلاقي والقيمي.
1: نعم. في بعض الأحيان يعني العادات السيئة يعني تجبر الإنسان على أنه فعلا يعني يسلك هذه العادات السيئة، لكن يعني دكتور إحنا ممكن نقول يعني كيف يعني يضع الشخص أو كيف يضع الإنسان يعني لنفسه معيار بحيث يعني يفرق بين العادة السيئة والعادة الحسنة. في بعض الأحيان يعني في الأماكن العامة ربما هذا الشخص يعني إذا نادى أحد مثلا من بعيد وكذا هو يعتبر أنه يعني عادي جدا، ما يعتبر أنه هو مثلا رفع صوته أو أثر على المكان أو أثر على الشخص.
0: صحيح.
1: هو يعني يضع مقياس أو معيار.
0: ولذلك قلنا أولا موضوع الوعي، موضوع أن تدرك، أن تفهم ما هو الذوق أصلا،
1: نعم،
0: أن تفهم ما هو الخلق المطلوب منك في هذا المكان.
1: صحيح.
0: لأنه إذا كان التصور مشوه، نعم، لابد أن يكون السلوك مشوه.
1: صحيح.
0: إذا كانت القيمة ليست واضحة عندك أصلا، لابد تتصرف تصرفا لا يليق. يعني هذه معادلة واضحة.
1: صحيح.
0: أنت ما تعرف لازم تغلط.
1: نعم. جميل. طيب إذا كنا نتكلم مثلا عن الآباء الآن والمربين في البيت، كيف ممكن يعني يزرع
2: أفكار المساء؟

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

الرحيم من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، وبارك في عمره وعلمه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة، اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولي النعم ومسد الخير والكرم، شاه شاه المكرم، غياث الملة والحق والدين، الجايت خدى بنده. قد لخصت فيه خلاصة الدلائل، وأشرت إلى رؤوس المسائل، وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، ورتبتها على فصول. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر الفصل الرابع في الاثنى عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيقال الكلام على هذا من وجوه. أحدها أن يقال أولا إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هذا كفر. فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الإمامة بحال. ومن المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال، ولا نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ومما يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة، ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين؟ فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته؟ قيل الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا، بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين. الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الباقين من بعده، كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأصول. فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان، قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه: أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمامة كل إمام بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته. وإما أن يراد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يراد به معنى رابعا. أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين، بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. وأما الثاني على هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة 60 و200 إلى هذا التأريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسين، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. وهذا مع أنه وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين المسلمين، أليس هو مذهب الإمامية؟ فإن الاهتمام بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر، كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة. وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين، فالإمامة أخسر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا. فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين، كان هذا أيضا باطلا، للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها. وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه. الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما، بل لكونه رسول الله إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا، فوجب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه. فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته، وليس هذا لأحد من الأئمة، ولا يستفاد هذا بالإمامة، حتى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام، لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام ألا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ولمن قال نحرت قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج، أمر لمن كان مثله. وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع. وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمره يجب طاعته فيه، إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته، لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان، أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك. وطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهده من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك، بل تجب طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس. وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان أنصار وأعوان يقاتلون معه، فهو كما قال سبحانه فيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بين سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته، كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم، وأنه ليس من شرط أن يكون خالدا لا يموت، فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد، لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ، ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته. فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره، إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل، وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه. وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته، قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه. وقد كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة مثل إعطاء شخص بعينه وإقامة الحد على شخص بعينه وتنفيذ جيش بعينه، قيل نعم وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة، لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب، وإن كان في من غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين. لكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم، فما تجب طاعة ولي الأمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته، فطاعته واجبة شاملة لجميع العباد شمولا واحدا، وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا له. وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم انتظم الأمر بذلك، ولم يجز أن يولى غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره. فالدين كله طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله، وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله، وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله. فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله، ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة، أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل. فإن كان ما يطاع به داخل في رسالته وهو في كل ما يطاع فيه يطاع وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله، ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطاع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر. فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. فإن قيل أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كان هذا عديم التأثير، فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته، بخلاف الإمام فإنه إنما يصير إماما بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين إن كان من أهل العلم والدين. فإن قيل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة القدرة، قيل بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة، مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر، إذ كان هذا كله داخلا في رسالته. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة. والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض. والمؤمن مطيع لله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله، ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله. وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا الوجه، قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي. وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك، كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية. وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب، فمقصودها جزء من مقصود الرسالة، فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة. وأيضا فمن ثبت عنده أن محمد رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته حسب الإمكان، إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع، كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه، لزم أنه لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس إحالة له. وإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية، قيل فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا، وسواء كان شاهدا أو غائبا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ورسوله ولا نجاة أحد ولا سعادته، وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا. وهذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناس. وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما ألا يكون موقوفا. فإن كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحدا منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه، وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده. وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس بل ولا يقدر عليه أحد منهم، وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك، ولا يكون سعيدا إلا بذلك، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. فلزم أحد أمرين: إما بطلان قولهم، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم، وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب ولا نهيه ولا خبره، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر، وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب. وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم، حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا أمر. وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول: إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو الحق، هو القول الحق الذي يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة، وهذا غاية الجهل والضلال. فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه، فمن أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه؟ فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم. والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعا، وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا، بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإنهم إذا فسروا القبح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل. والإيمان بهذا الإمام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا. ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم، فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم، لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا. والذين كذبوا به لم يفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه. فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين. وإذا لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما زال له بقية كلام شيخ الإسلام في هذا على هذه الفقرة، على الرد على قول الرافضي أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين هي الإمامة. يقول هذا باطل بإجماع المسلمين، بل هذا كفر. كونه باطل لا إشكال، قد فنده من عدة وجوه، فما وجه كونه كفر أن يقول إن الإمامة من أشرف مسائل الدين؟ لأنها تشريع، ولأنه أنزلها منزلة ركن من أركان الإسلام وأركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، فكان تشريعا من هذا الباب. قال إن هذا كفر. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن أبان ذلك بالأدلة رد على من جعل الإمام معصوما وبمنزلته ولا استغنى به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندهم الإمام هو المعصوم وعندهم المرجع هو. وفي هذه الآونة يقولون إن سيدهم حسين يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستقى من هذا المبدأ، من هذا المبدأ بإذ أن الإمام عندهم معصوم وأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بمقارنة بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكون إماما مقبول قوله إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع حيا ويطاع ميتا، وأن الإمام لا يعني تنقضي إمامته بموته، إلى آخر ما ذكره في هذا الموضع. وما يزال في تفنيد هذه الفقرة، إنما أردنا التنبيه على كلمة أن هذا كفر، أن هذا من حيث أنه تشريع.
1: فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرف وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ قيل الجواب من وجوه: أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين، وإذا كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا كقول الرافضة. فإن من قال من هؤلاء الغلاة إنه لا يكون وليا لله إن لم يعتقد الخضر ونحو ذلك كان قوله مردودا كقول الرافضة.
2: غلاة في هذا الموضع، غلاة الرافضة والصوفية كلهم على هذا المبدأ من حيث ذكر إلياس وذكر الخضر والتهوك في هذه المسائل.
1: الوجه الثاني أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد به الرجل إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك. وحينئذ فيقال هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاء. ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئا من الدين واجبه أو مستحبه موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين ولا أئمة المسلمين. وأيضا فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. الوجه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا يجوز نسبته إلى أحد من البشر، مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم، فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص، وهذا باطل بإجماع المسلمين، وهو من جنس

0: أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير ونحو ذلك، كما يقول بعضهم في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي شيوخه: إن علم أحدهم، إن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته، وقدرته منطبقة على قدرة الله، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه.
1: هذه نغمة الحلولية والاتحادية.
0: فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي، وهي باطلة بإجماع علماء المسلمين، ومنهم من ينسب إلى الواجب من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء وصالح المؤمنين من الكرامات، كدعوة مجابة ومكاشفة من مكاشفات الصالحين ونحو ذلك. فهذا القدر يقع كثيرا من الأشخاص الموجودين المعاينين، ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده، فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم، فخطأهم كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلاني رجلا من أولياء الله وليس فيه، من اعتقد أن في البلد الفلاني رجالا من أولياء الله وليس فيه أحد، أو اعتقد في ناس معينين أنهم أولياء الله ولم يكونوا كذلك. ولا ريب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس، لكن خطأ الإمامية وضلالهم أقبح وأعظم. الوجه الرابع: أن يقال الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر ماتا، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه في رزقه وخلقه وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته، لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل، وأما خلقه ورزقه وهداه ونصره فلا يقدر عليه إلا الله تعالى. فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا، بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر. وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة البشر، أو أن أحدا من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك، فهذا كله باطل. وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
1: بضلال الصوفية، بضلال هؤلاء الصوفية الذين يعتقدون في إلياس وخضر أنه القطب والغوث.
0: قال: وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، فهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء، ولم يذكر الإمامة.
1: حاصل أن الإمامة ليست هي الحجة، حجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فيجعلون الإمامة هي الحجة، وأن الإمام رسول معصوم، الإمام رسول معصوم، ولهذا تجدهم أقوال أئمتهم مقدمة على أقوال السنة.

0: الأدلة السنة. هذا غلو فاحش أتوا من هذا الباب، كون هذا يجعل الإمام من أركان الإسلام ويجعلها من أركان الإيمان ويجعلها أنها من أسباب الخلود في الجنان ويجعلها. وما تجد ربما من فند بطلان أقوال الرافضة في الإمامة وفي حجة الإمامة وفي أن الإمام معصوم مثل هذه الأقوال التي يسوقها شيخ الإسلام في هذا الموضع. إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أكثروا من التكبير مجتهدين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عشر ذي الحجة فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص تدل على أفضليتها من حيث العمل الصالح، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العشر يعني يسرع فيها كثرة الذكر والتلاوة والتكبير وتكرار التكبير لأنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فاضلة لأنها استعداد للقاء الأكبر والمؤتمر العالمي العظيم، مؤتمر الوحدة الإسلامية، مؤتمر المساواة، مؤتمر العدل، المؤتمر الذي افتتحه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. لكن هذه الأيام العشر يسن لمن يضحي أن لا يمس من شعره، يعني أبو البيت المشرف على الأسرة الذي موكل إليه الأضحية أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، احتراما لهذا الهدي ولسر الله أعلم به كما في حديث أم سلمة عند مسلم. ومنها أيضا داخل العشر أولى، ولكنه حبذ بل يجب علينا أن نؤكد هذا الأمر وهو المحافظة على الصلوات في الجماعة. وأما الصيام فقد ورد فيها بعض النصوص، لكن دل المجموع على أن من صام هذه الأيام فصيامها أفضل من صيام غيرها، بل العمل فيها أفضل من أي أعمال في أيام أخرى، حتى أنهم قالوا أن هذه العشر الأيام هي أفضل الأيام العشر على مسيرة الأيام، والليالي العشر في رمضان يعني في الثلاثين الأخيرة أفضل ليالي على مر الليالي. فإذا علم هذا فيصام هذه الأيام ويكثر من التكبير وصيغه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأعمال الصالحة كالصدقة وكالبر ونشر العلم وتحبب للمسلمين بالأخلاق الفاضلة وزيارة الأقارب وإنهاء الشحناء والبغضاء والقطيعة، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ما متشاحنين إلا يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين فيقال دعهما حتى يصطلحا. فينبغي على المسلم أن يصالح إخوانه المسلمين وأن يسامحهم وأن يعفو عنهم، على الله أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي الناس بجنس أعمالهم التي فعلوها. من عفى على الناس عن الناس وغفر لهم وسامحهم عفى الله عنه وغفر له وسامحه، ومن ضيق عليهم وشدد عليهم ضيق الله عليه وشدد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وتقبلوا تحياتنا، تقبل الله من الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: عشر ذي الحجة فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام: يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة: الصلاة، الصوم، الحج، الصدقة. فيشرع فيها صومها، ويشرع فيها ذكر الله، ويشرع فيها الصدقة. فالصيام والصدقة والحج والذكر كلها مجتمعة في هذه الأيام، فإن فيها إشعار البدن وشراء الأضاحي، فيها السعي إلى حج بيت الله، فيها صيام تلك الأيام، فيها الصدقة، فيها الأضحية التي هي صدقة وعبادة لله جل وعلا.
0: خير عند ربك، عند ربك.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون: من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق، آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله، أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن يوم عظيم هو يوم عرفة والأعمال المشروعة فيه. فيوم عرفة من أعظم الأيام، بل قال بعض العلماء أنه أفضل أيام السنة. وهذا اليوم هو اليوم المشهود كما في قوله جل وعلا: وشاهد ومشهود. وهو يوم عظيم من أيام الله المباركة، وموسم من مواسم الطاعة والعبادة، فيه تقال العثرات وتسكب العبرات وتغفر الخطيئات. يوم ذل وخضوع وبكاء وخشوع، يوم رحمات ونفحات. يوم عرفة من أيام الله المباركة الجليلة، فيه نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يوم إياس الكفار من دين الإسلام، وهو يوم إكمال الدين، ويوم إتمام النعمة، ويوم الرضوان، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على الأمة. فهذا دين الإسلام، فيه من الكمال والتمام ما يحتاج إليه البشر في كل زمان ومكان، ليس بحاجة إلى زيادة. فهو دين محكم بيّن الله فيه الحلال والحرام، يقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وحق على كل من حضر هذا اليوم العظيم وشهد عرفة مع الحجاج أن يخبت إلى ربه ويوفي الشكر حقه، أن وفقه الله عز وجل للوقوف مع الحجاج في هذا الموقف العظيم والمشهد الكبير الذي لا يتكرر إلا مرة في العام. وهذا المشهد من أعظم المشاهد أثرا على النفوس، والحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه ولا وصفه. وسل من شئت ممن حج تجده لا يقدر على وصف ما يتنزل في هذا اليوم من الرحمات والبركات والنور. جاء في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فربهم يسأل وهو أعلم بهم سبحانه. فلا تسأل عن حال من حضر في هذا الجمع المهيب الذي يعتق الله فيه الرقاب ويغفر الذنوب. ولذلك كانت أحوال السلف رحمهم الله في هذا اليوم عجيبة مؤثرة، ومن يتأملها يدرك منزلة هذا اليوم في قلوبهم، وهم بذلك يقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو يوم عرفة رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخذ في الدعاء صلى الله عليه وسلم والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. وإن على الحاج أن يجتهد كثيرا في هذا اليوم، لأن الحج عرفة، والرب سبحانه وتعالى يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته. فليكن الحاج مستشعرا ذلك، متذكرا بهذا الموقف العظيم يوم القيامة بين يدي رب العالمين، متذكرا حال السلف في عرفات، ففيها تذكرة وعبرة بحال السلف، وفيها حفز للنفوس على الاقتداء بهم، حيث كانوا في دعائهم وتضرعهم يزدرون أنفسهم.
6: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المجاهرين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس السادس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا مع هذه الدروس القيمة الذي نستمع إليها من فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: شيخنا الكريم، نود أن تتحدثوا للإخوة والأخوات في إذاعة القرآن الكريم في هذا الدرس عن موضوع مهم، ألا وهو استشعار التقوى والخوف من الله والحاج في الأماكن المقدسة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب أن يكون الحج والعمرة وسائر الأعمال مبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي طلب الوقاية مما يسيء إلى الإنسان، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. سميت طاعة الله تقوى لأنها تقي من العذاب وتقي من سخط الله سبحانه وتعالى، فهي وقاية وتقوى. والحج فيه كثير من الآيات توصي بتقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوني يا أولي الألباب. فالله جل وعلا يريد من عباده أن يتقوه، من رحمته بهم أنه يوصيهم بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية من غضبه وعقابه، وذلك بطاعته سبحانه وتجنب معاصيه. فالحج إذا أصلح الله نية الحاج وأداه على الوجه المطلوب فهو وقاية من عذاب الله، أكبر وقاية من عذاب الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمسلم لا يحج مجاراة للناس أو رياء وسمعة أو يحج لأجل طمع الدنيا، وإنما يحج لله عز وجل خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحج وفي غيره من جميع الأعمال، ولكن في الحج يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أي ائتوا بمناسك الحج، لا تنقصوا منها شيئا، لله يعني خالصة لوجه الله عز وجل. فالمسلم يجب عليه إذا توجه للحج أن يستشعر أنه مقبل على الله، وأنه مقبل على بيت الله العتيق، وعلى المشاعر التي جعلها الله مواطن للعبادة، فيكون على أهبة الاستعداد لأن يستغل وجوده في هذه الأماكن بطاعة الله عز وجل، تقرب إليه. فق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: حجر إسماعيل أو الحطيم أو الحجر، قطعة من الكعبة المشرفة. بناؤه مستدير على شكل نصف دائرة، ارتفاعه 123 سنتيمترا. قصرت النفقة في عهد قريش على بنائه، فحجرت عليه حتى لا يطوف به الناس. أحد طرفيه محاذ للركن الشامي والآخر محاذ للركن الغربي من الكعبة، ويتنافس المسلمون على الصلاة والدعاء فيه، ومن صلى فيه فكأنما صلى في الكعبة. حظي الحجر باهتمام الملوك والأمراء، فكسي بالرخام بعد أن كانت حجارته بادية، وبطن بالرخام الأبيض والأخضر، وفي عام 852 فصلت له لأول مرة كسوة من القماش كسي بها الحجر من الداخل. وفي العهد السعودي الزاهر عمر الحجر تعميرا غاية في الجمال والإتقان، ففرشت أرضيته برخام التاسس البارد، وجعل على جداره ثلاث فوانيس جميلة تضاء بالكهرباء، ومؤخرا غيرت الفوانيس بأخرى جديدة، ووضعت لأول مرة أبواب على مدخلي الحجر.
1: ضيف الله في أرض الكرام.
2: شايفين الهواء كيف؟ هذول الآن المهندسين الآن شغالين على صيانة واحدة من الوحدات. وش السر في برودة الحرم؟ تعالوا نعرفه مع المهندس ريان. سلام، التبريد في المسجد الحرام قصة جميلة ومختلفة وسر كبير. أنا متأكد أنه أغلبكم ما يعرف هذا السر. تعالوا معي نشوف مع بعض على بركة الله. شايفين الهواء كيف؟ هواء بارد. تعالوا مع بعض أكثر. تعرفون أن الطاقة التبريدية للحرم توصل إلى 159 ألف طن، يعني هذا الهواء البارد اللي يوصل الحرم يكفي 15 ألف شقة سكنية، عدد ضخم جدا. وش السر في برودة الحرم؟ تعالوا نعرفه مع المهندس ريان. يعطيك العافية مهندس.
3: الله يعافيك.
2: أول شيء أنا بردان.
3: أبشر، الحين جيب لك جاكيت.
2: يعطيك العافية. أعطينا سر برودة الحرم يا مهندس.
3: عندنا محطتين رئيسية، محطة الشامية وهي ثاني أكبر محطة على مستوى العالم وقدرتها التبريدية 121 ألف طن، ومحطة أجياد وقدرتها التبريدية 39 ألف طن تبريدي. يتم من خلالها تبريد الماء، ثم ينتقل الماء إلى المسجد الحرام عن طريق أنابيب معزولة للحفاظ على درجة حرارتها، ثم يتم عملية التبادل الحراري بين الهواء والماء عن طريق وحدات معالجة الهواء، ثم ينتقل إلى أرجاء المسجد الحرام،
2: ويكون كذا الهواء في الحرم بارد.
3: يا سلام،
2: الله يبارك فيك مهندس.

هذه المنظومة التبريدية كيف تتم صيانتها؟ 85 مهندس يعملون على مدار 24 ساعة على متابعة وصيانة هذه الوحدات الضخمة. طبعاً عندهم القدرة على التدخل السريع ومعالجة أي مشكلة لا سمح الله بدون ما يحس الحاج أو المعتمر أو الزائر بأي شيء. هذول الآن المهندسين الآن شغالين على صيانة واحدة من الوحدات. معلومة أخيرة، أسفل هذه الأعمدة الموجودة في الحرم في فتحات زي هذه، في ناس يفكرونها للتكييف، لا، الفتحات هذه الهدف منها تسحب الهواء الحار، وأيضاً عندنا في بعض الأعمدة فتحات زي هذه بتعطينا الهواء البارد. أهم شيء إنه ضيف الرحمن ينعم بالراحة والطمأنينة في المسجد الحرام. على المحبة والخير ألقاكم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضا هو وغيره من حديث عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه، أي لصق بالرغام، وهو التراب. وعن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الحج
1: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

0: إنكم إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتموا الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.
3: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
4: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص تدل على أفضليتها من حيث العمل الصالح، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العشر يعني يشرع فيها كثرة الذكر والتلاوة والتكبير وتكرار التكبير، لأنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فاضلة، لأنها استعداد للقاء الأكبر والمؤتمر العالمي العظيم، مؤتمر الوحدة الإسلامية، مؤتمر المساواة، مؤتمر العدل، المؤتمر الذي افتتحه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. لكن هذه الأيام العشر يسن لمن يضحي أن لا يمس من شعره، يعني أبو البيت المشرف على الأسرة الذي موكل إليه الأضحية، أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، احتراما لهذا الهدي ولسر الله أعلم به، كما في حديث أم سلمة عند مسلم. ومنها أيضا داخل العشر أولى، ولكنه حبذ بل يجب علينا أن نؤكد هذا الأمر، وهو المحافظة على الصلوات في الجماعة. وأما الصيام فقد ورد فيها بعض النصوص، لكن دل المجموع على أن من صام هذه الأيام فصيامها أفضل من صيام غيرها، بل العمل فيها أفضل من أي أعمال في أيام أخرى، حتى إنهم قالوا أن هذه العشر الأيام هي أفضل الأيام العشر على مسيرة الأيام، والليالي العشر في رمضان يعني في 30 الأخيرة أفضل ليالي على مر الليالي. فإذا علم هذا فيصام هذه الأيام، ويكثر من التكبير وصيغه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأعمال الصالحة كالصدقة وكالبر ونشر العلم والتحبب للمسلمين بالأخلاق الفاضلة وزيارة الأقارب وإنهاء الشحناء والبغضاء والقطيعة، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ما متشاحنين إلا يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فيقال دعهما حتى يصطلحا. فينبغي على المسلم أن يصالح إخوانه المسلمين وأن يسامحهم وأن يعفو عنهم، على الله أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي الناس بجنس أعمالهم التي فعلوها. من عفى على الناس عن الناس وغفر لهم وسامحهم عفى الله عنه وغفر له وسامحه، ومن ضيق عليهم وشدد عليهم ضيق الله عليه وشدد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وتقبلوا تحياتنا، تقبل الله من الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
4: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه الليالي.

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

0: قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ كما باركت. رواه مسلم وأبو داود وعنده: كوماوين زهراوين بغير إثم لله عز وجل ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله.
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
0: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين
1: لصلاة العشاء،
0: وإن ثلاث من فثلاث مثل أعدادهم. بطحان موضع بالمدينة، والكوماء هي الناقة العظيمة السنام.
1: وجهك وعظيم سلطانك.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو.
1: ولك القول أبلغ.
0: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. رواه البخاري ومسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: حي على الصلاة. أكثروا للقول لا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتهليل.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: في ملكوت الله.

0: وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري.
1: أستغفر الله.
0: عظمة في مهابة البحار
1: أستغفر
0: والجبال.
1: أستغفر الله.
2: ومن آياته
1: أستغفر الله.
2: أنك ترى الأرض خاشعة.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام.
2: أنزلنا عليها
1: تباركت
2: الماء
1: يا ذا الجلال والإكرام.
2: اهتزت وربت.
0: الإعجاز.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: ويوصلنا لمعنى
1: له
0: عميق
1: الملك وله الحمد
0: أن لهذا الكون
1: كل
0: إله
1: شيء
0: عظيم
1: قدير.
0: صنع فأبدع وأعجز.
3: الله في الآفاق آيات
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولعل ما في النفس من آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
0: في ملكوت الله
4: نهتدي بهدي.
0: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا
4: ونستمع لطائفة
0: ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام،
1: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
5: أحييكم تحية طيبة.
1: ما لي أراكم رافعي
5: أيديكم
1: كأنها أذناب خيل شمس
5: معكم فيها على مدى ساعة كاملة بمشيئة الله تعالى.

0: في بداية هذه
1: عن
0: الحلقة
1: عائشة
0: مستمعين
1: رضي
0: الكرام،
1: الله
0: تقبلوا
1: عنها
0: تحياتي
1: قالت:
0: محدثكم وائل حمدان الصبحي،
1: سألت
0: ومن
1: رسول الله
0: الإخراج
1: صلى الله
0: رائد
1: عليه
0: المحلاوي.
1: وسلم
0: نحييكم أيها
1: عن
0: الكرام
1: الالتفات في الصلاة
0: ونرحب بكم في
1: فقال:
0: بداية هذه الحلقة في هذا البرنامج الذي
1: هو
0: نستعرض فيه وإياكم
1: الشيطان
0: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نحاول
1: عن أبي هريرة رضي الله
0: مع ضيوفنا
1: عن النبي صلى الله عليه
0: حول موضوع
1: وسلم
0: معين
1: قال:
0: في الإعجاز العلمي في
1: إذا
0: القرآن
1: سمعتم الإقامة
0: والسنة.
1: فامشوا إلى الصلاة.
0: في هذه الحلقة مستمعين الكرام
1: وعليكم
0: عنواننا
1: بالسكينة
0: حول
1: والوقار
0: إيماءات قرآنية
1: ولا تسرعوا
0: إلى أنظمة الأرض الديناميكية.
1: فما أدركتم
0: وسيكون
1: فصلوا
0: ضيفنا إن شاء الله في هذه الحلقة
1: وما
0: الدكتور
1: فاتكم
0: محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
0: وأيضا الباحث في الإعجاز
1: قال رسول
0: العلمي دكتور
1: الله
0: محمد.
1: صلى
0: السلام
1: الله
0: عليكم ورحمة
1: وسلم
0: الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: إذا قمت إلى الصلاة
2: الله وبركاته
1: فكبر.
2: حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين.
1: عن أبي هريرة
2: مكان.
1: رضي الله عنه
0: أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث بشكل عام عن الإعجاز العلمي
1: وسلم.
0: في هذه الحلقة عنوان هذه الحلقة إيماءات قرآنية إلى أنظمة الأرض الديناميكية. قبل أن نتحدث عن الإعجاز في هذا الموضوع
1: قائمة.
0: تحديدا الإعجاز العلمي، دعنا نتحدث دكتور عن الأنظمة الديناميكية
1: رضي
0: للأرض
1: رضي
0: في إطار العلوم الحديثة. أولا كمدخل
1: لحديثنا،
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: أمرت أن أسجد على سبعة
2: أعظم آياتنا في الآفاق
1: على الجبهة
2: وفي أنفسهم حتى
1: وأشار
2: بيده
1: على أنفه،
2: والصلاة
1: واليدين
2: على النبي
1: والركبتين
2: الأمي
1: وأطراف
2: الذي
1: القدمين
2: سبحانه وتعالى على
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود
2: وقت تنزيل
1: ولا يبسط أحدكم ذراعيه،
2: وهذا دليل
1: انبساط
2: على
1: الكلب.
2: أن القرآن بحق هو المعجزة.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال
2: للأنظمة الديناميكية
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
2: النظام الأول
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟
2: بطاقة حرارية كامنة في باطن الأرض،
1: يتمون الصفوف الأول
2: ويتراصون
1: في الصف،
2: وهي ما يطلق عليها بسيارات.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال
2: أو النقاط
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال:
0: طيب دكتور، نتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن هذه الأنظمة.
1: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه
0: العلوم الحديثة
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله
3: الرحمن الرحيم.
4: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
0: نتحدث الآن من ناحية علمية من ناحية علم الحديث
4: وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

آمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب

0: بينما تلقى
1: الله
0: حركة
1: رب
0: نصف الغلاف الصخري
1: العالمين.
0: اللي هو
1: بسم الله
0: لو بدأنا من
1: الرحمن
0: تحت من لب الأرض ثم
1: إذا
0: وجاح الأرض ثم الفجرة، هذه
1: السماء انفطرت
0: حركتها
1: وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس

0: مركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.
1: يعلمون النظام التكتوني والنظام المائد. لو بدأنا إن رأيتم أن نبدأ بالحديث عن النظام التكتوني أو الحركي الأول للأرض.
2: أي نتحدث عنه هو الدكتور.
1: طيب بسم الله. طبعاً يختلف النظام التكتوني عن النظام المائي في أنه يصعب إدراك ديناميكية وحركته. طبعاً بمعنى أنه قد تكون الحركة الناتجة عن النظام التكتوني ليست ظاهرة بشكل كبير. يعني قد تكون ملاحظاتنا لها نحتاج إلى وقت طويل ودقة حتى نرى التغييرات الناتجة عن النظام التكتوني أو الحركة التكتونية. وقلنا أن هناك أسباب متعددة، منها أن هذا النظام يتم في أغوار الأرض السحيقة، بمعنى أن الحركة اللي بتتم عندنا بتنشأ في باطن الأرض مسافات كبيرة جدا لا يمكن للإنسان أن يلاحظها بالعين المجردة. ايضا ان التحركات السطحيه المصاحبه لها لا تتعدى مليمترات معدوده في العالم، بمعنى نحن بنشوف حركيه الصفائح او بنشوف انه الصفائح بتتحرك مع بعضها البعض، لكن الحركه هذه حركه بسيطه بسيطه، يعني قد يكون في السنه لا يعني تتعدى الحركه سنتيمترات او مليمترات، لذلك ما بتكون ظاهره عندنا. ومن ثم فإنه يصعب ملاحظتها بالعين المجردة في فترات زمنية حقيقة محدودة. طبعاً الأدلة، قد يسأل سائل طيب أنت تقول أنه في حالة حركة وهذه الحركة غير ظاهرة أو ملموسة بشكل كبير لأنه بتكون بسيطة جداً لا تتعدى السنتيمترات أو المليمترات، طيب من فين ستجلبون لنا الأدلة التي تثبت هذه الحركه؟ فحقيقه نقول انه الادله على ديناميكيه او النظام التكتوني، ديناميكيه الارض او النظام التكتوني، يمكن ان نتحقق منها من خلال فحص ودراسه بعض الظاهرات او الظواهر الجيولوجيه التي بتدل عليها، مثل الزلازل والبراكين. فالزلازل والبراكين لها ارتباط وثيق جدا ب بحركة الصفائح أو بتكتونية الأرض. كذلك الصدوع الكبرى التي تقطع الغلاف الصخري، كذلك الأحزمة التجبلية المطوية أو المنطوية. طبعا الأحزمة التجبلية اللي هي نقصد فيها الجبال المطوية. ما طويت هذه الجبال بعد ما كانت في وضع أفقي، وطويت إلا نتيجة لوجود حركة معينة ضغطت عليها وأدت إلى تكونها أو تقوسها أو حدوث الجبال الموجودة عندها. إذن الزلازل والبراكين والصدوع والأنظمة التجبلية أو الجبلية كلها عبارة عن أدلة على أنه لدينا هناك نظام حركي كبير جدا بيحدث في جوف الأرض، وهو مرتبط زي ما قلنا بما يسمى أو يعرف بتيارات الحمل الدورانية، أو ما يطلق عليه أيضا بالهوت سبوت أو النقاط الساخنة الموجودة عندنا في باطن الأرض. إذن بالإضافة إلى العديد من الظواهر الجيولوجية اللي موجودة أيضا في قيعان البحار والمحيطات، وهي خاصة ما تعرف بالأعراف أو الحيود المحيطية أيضا، والخنادق البحرية العميقة والصدوع الناقلة للحركة. هذه كلها أدلة بتعطينا الدلالة على أن هناك نظام تكتوني حركي بيحدث عندنا في باطن الأرض. حقيقة اقترحت العديد من النظريات التي بحثت في هذا المجال، منها نظرية الانكماش ونظرية التمدد ونظرية الزوارق الأرضية ونظرية بنائية الألواح أو تكتونية الألواح أو تكتونية الصفائح، وهذه لعلها يمكن أبرز وأقوى النظريات الموجودة عندنا. طبعا هذه النظرية اللي هي نظرية بنائية الألواح في وقتنا الحاضر بتعد إطار مرجعي لتفسير اللي هي الظواهر الجيولوجية على اختلاف أنماطها وضروبها وأحجامها، لكونها واحدة من أشهر وأكبر خمس نظريات كنا تحدثنا أو أشرنا لبعضها في معرض حديثنا. بتقوم هذه النظرية على فكرة أن الغلاف الصخري للأرض والليثوسفير في حالة حركة وتفاعل دائم، وأنه يتألف من مجموعة من الألواح التكتونية، ولعله قلنا أشار الله سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات إن صح إن شاء الله التعبير هنا، فهذا دلالة على أنه هناك أو القشرة الأرضية أو الغلاف الصخري للأرض يتألف من مجموعة من الألواح التكتونية أو نطلق عليها الصفائح التكتونية بتطفو فوق نطاق لدن يعرف ب الوشاح أو نطاق المورو، وهو اللي هو الطبقة الثانية. لو بدأنا من الأعلى بتكون عندنا القشرة، وهذه القشرة مقطعة ومقسمة إلى ألواح بتطفو مباشرة فوق الغلاف الثاني أو النطاق الثاني من أنطقة من جوف الأرض، وهو منطقة المورو أو الوشاح. تتألف هذه الألواح من قشرة قارية فقط أو قشرة محيطية فقط أو من قشرة قارية أو محيطية في آن واحد. طبعا هذه الأنواع المختلفة للصفائح هذه اللي عندنا، إما الصفائح قارية وهي التي بتحمل القارات الموجودة عندنا، أو إنها قشرة محيطية وهي التي بتغلف قيعان البحار والمحيطات. وأحيانا بيكون هناك تصادم ما بين القشرة القارية مع القارية، أو قشرة قارية مع قشرة محيطية، أو محيطية مع محيطية، فهذه أيضا بتنتج لنا أمثلة مختلفة من لكل طبعا لكل حركة أو لكل صفيحة إذا اصطدمت مع صفيحة أخرى بينتج لدينا ظواهر جيولوجية من خلالها بنستدل كجيولوجيين على أن هناك حركة مستمرة داخل جوف الأرض. طبعا بتتحرك هذه الألواح إما متباعدة عن بعضها البعض في بعض المناطق، أو إنها متقاربة مع بعضها البعض في بعض المناطق، بمعنى أنها قد تبتعد عن بعض وبينتج لدينا بعض الظواهر، أو إنها بتقترب من بعضها البعض وبيظهر أيضا لدينا بعض الظواهر الجيولوجية. إذن التباعد هناك ظواهر، والتقارب أيضا لدينا هناك مظاهر بتدل على أنه نتيجة لهذه الحركة التكتونية في جو الأرض، ودليل مادي ملموس على أن هناك فعلا حركة تكتونية حادثة في باطن الأرض.
2: دكتور، كان هذا كل ما يتعلق بالأنظمة التكتونية للأرض من حقائق علمية، صحيح؟
1: نعم نعم، هذا يمكن تقريبا يعني مجمل اللي ممكن إن نقوله حول الأنظمة التكتونية وحركتها.
2: جميل جميل دكتور، سنذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله نتحدث أيضا عن الحقائق العلمية للنظام المائي للأرض. بعدها إن شاء الله سنحاول أن نسلط الضوء يعني بشكل كبير على الآيات الدالة والتي أشارت إلى هذه الحقائق العلمية في كتاب الله الكريم، وأيضا إذا أمكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنذهب إلى فاصل دكتور بعد أن نكمل الحديث. مستمعين الكرام ابقوا معنا.
3: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
4: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
3: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المباشرة في برنامج في ملكوت الله، والتي نتحدث فيها حول بعض الإيماءات القرآنية للأنظمة الديناميكية للأرض. ضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأيضا الباحث والمهتم بالإعجاز العلمي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
4: حياكم الله وحيا الله السادة المستمعين، وأهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا دكتور. تحدثنا عن النظام التكتوني والحقائق العلمية المرتبطة به، لكن ماذا عن النظام المائي والحقائق العلمية المرتبطة به، النظام المائي في الأرض؟
4: يعني طبعا كما أطلقت سبق الحديث عن النظام الأول من أنظمة الأرض، وهو النظام التكتوني أو النظام الحركي، والآن إن شاء الله نتحدث عن النظام الهيدروليجي أو النظام المائي للأرض. طبعا يتمثل النظام حقيقة المائي بدورة المياه خلال الغلاف الجوي والبحار والمحيطات وفوق سطح الأرض وتحت سطحها. طبعا إنجاز التعبير نستطيع أن نقول أن الغلاف المائي غلاف شبه كامل الإحاطة، شبه كامل الإحاطة بالأرض. وسبب إن السبب اللي دعانا أن نقول شبه كامل الإحاطة هو حقيقة تعدد صور وجود المياه على سطح الأرض، هو اللي خلانا نقول أنه غلاف تقريبا شبه كامل الإحاطة. فالمياه موجودة في باطن الأرض، المياه موجودة على سطح الأرض، المياه موجودة على هيئة السحب وعلى هيئة بخار ماء موجود عندنا. فالصور المختلفة موجودة عندنا على هيئة جليد، موجودة على هيئة أنهار. فبالتالي تعدد صور وجود المياه على سطح الأرض خلانا تقريبا نطلق عليها أنه غلاف شبه كامل الإحاطة بالأرض. طبعا بتلعب الشمس دور مهم كمصدر للطاقة بالنسبة لهذا النظام كما أسلفنا قبل، كما ترتبط حركات وانسيابية المياه فيه ارتباط أيضا وثيق بقوة الجاذبية الأرضية عندما نتحدث عن المياه الجوفية، عندما نتحدث بعملية الجريان، عندما نتحدث عن السحب وحركتها. فهناك ارتباط وثيق بإما الطاقة الشمسية أو كذلك بالنسبة للجاذبية الأرضية، ولهذا فإنه يعرف باسم نظام الانسياب التثاقلي طبعا اللي هو أو نظام التدفق التثاقلي، لأنه بفعل قوى الجاذبية طاقة المطر فوق سطح الأرض، وتتسرب أيضا المياه وتتغلغل إلى جوف الأرض، وبفعل قوى الجاذبية تتدفق المياه خلال الأنهار والقنوات والمجاري، وتقوم بحمل الترسبات من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة، فتشكل ما يسمى بالدلتات والنطاقات الخفضة. فبالتالي الجاذبية الأرضية والطاقة الشمسية بتلعب دور كبير في التأثير على هذا النظام. طبعا بتدقيق النظر أيضا في آيات صور، طبعا في بعض الصور لكن لأنه لعلنا لأن نتحدث من خلال الإذاعة قد لا نستطيع أن طبعا نعرضها، لكن تظهر السحب في بعض المناطق في صور في صورة طبعا أنماط دوامية وتحتوي مثل السحب على كميات أيضا هائلة من الطاقة، وبعضها يظهر في صور عاصير تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وأمطار رعدية أيضا وبرد. ويقدر العلماء طبعا الطاقة الناشئة عنها بحوالي 100 بليون كيلوغات في الساعة هذه أو يوميا، هذه فقط اللي بتنتج عن الطاقة الناشئة من الأعاصير. كذلك بيتألف النظام المائي في مجمله من مجموعة من الأنظمة الفرعية، ولعلنا نسوق هذه الأنظمة ونسوق الآيات الدالة عليها. فالنظام المائي بيتألف من الأنظمة النهرية وبيتألف من الأنظمة الجليدية ومن أنظمة المياه الجوفية أو المياه الباطنية، وكذلك الأنظمة الرياحية. طبعا الآن لعله يكون لدينا متسع من الوقت أن نعرض أو نستعرضها بشكل طبعا سريع وبسيط. النظام الأول اللي هو الأنظمة النهرية، وبتتكون الأنظمة النهرية نتيجة لسقوط الودق اللي هو أشار الله اللي أشار الله سبحانه وتعالى له في الآية السابقة، الودق أو المطر فوق اليابسة، وجريان وتدفق المياه خلال قنوات ومجاري من مناطق مرتفعة شديدة التضاريس اللي هو منابع الأنهار إلى مناطق منخفضة توجد في العادة على تخوم وحواف المحيطات والبحار والبحيرات اللي هي يطلق عليها مصبات الأنهار. إذن النظام الأول اللي هي الأنظمة النهرية، بتتكون الأنظمة النهرية نتيجة لسقوط الودق أو المطر فوق اليابسة، وإن شاء الله سوف نشوف الآيات التي أشارت إلى هذا
3: لهذا المعنى.
4: نعم، التي أشارت فعلا إلى هذا المعنى. كذلك يتألف كل نظام اللي هو النظام النهري بيتألف من مجرى رئيسي ومجموعة كبيرة من الروافد المتصلة به. نجد أنه هناك أحيانا المصب الرئيسي أو المجرى الرئيسي وبعض التفرعات يمين ويسار، مثل ما خط النبي صلى الله عليه وسلم الخط أنه هذا الطريق المستقيم وحوله بعض السبل، كذلك إنجاز التعبير هنا مجرى رئيسي ويتفرع منه بعض المجاري الصغيرة يطلق عليها روافد. طبعا عند منطقة المصب اللي هي قلنا بتكون المحطة تقريبا الأخيرة للمياه الجارية أو الأنهار، عند منطقة المصب تقوم الأنظمة النهرية بترسيب كميات كبيرة من الرمال والحصى والغريين والطين، فتشكل بذلك ما يعرف عندنا بالدلتا، ولعله دلتا نهر النيل تعتبر تقريبا انها من اكبر الدلتا الموجوده عندنا، وفي عندنا دلتا نهر المسيسيبي ايضا موجوده ايضا عندنا، يمكن اشهرها اللي نحن نعرف ومر علينا اللي هو دلتا نهر النيل، فهي تعتبر المرحله طبعا الاخيره او الموقع اللي بتصب فيه الأنظمة النهرية. النظام الثاني من الأنظمة اللي كنا أشرنا لها اللي هي الأنظمة الجليدية. النظام الجليدي طبعا هذا النظام مرتبط عادة بالمناطق الباردة، ففي مناطق العروض والمناطق الباردة بيتساقط المطر في صورة برد، ولعله إن شاء الله أيضا سنستعرض الآيات التي أشارت إلى هذه أيضا الجزئية، بيتساقط على صورة أو هيئة برد أو قطع ثلجية صغيرة تتراكم فوق بعضها البعض مكونة لنا ما يسمى بالمجالد، ولعله من أشهرها على مستوى العالم مجلدة القارة القطبية الجنوبية. هذه المجلدة اللي بتغطي أو تقريبا بمساحة تقدر بحوالي 13 تقريبا مليون كيلومتر تقريبا مربع، وسمكها حوالي 2.5. النظام الثالث اللي هي أنظمة المياه الجوفية أو المياه الباطنية، وهذه تمثل المياه المتسربة إلى باطن الأرض عبر المسامات الموجودة في التربة وفي الصخور، وجزء مهما منها أو تعتبر أيضا جزء مهم من النظام المائي الموجود عندنا. تستقر هذه المياه فيما يعرف بالخزانات أو الأكوفر، وهي عبارة عن طبقات صخرية أيضا منفذة حاملة للمياه، تتشكل عادة من الحصى والرمال والغليين والطمي، توجد تحتها وعلى جانبيها طبقات أخرى غير منفذة للماء، بمعنى أن هذه المياه عندما تتغلغل إلى جوف الأرض بتستمر في النزول إلى أن تجد طبقة غير منفذة للمياه، فتبدأ تتجمع هذه المياه وتشكل لنا الخزانات أو خزانات المياه الجوفية في باطن الأرض، وقد أشار أيضا القرآن الكريم لها. عندنا الأنظمة الرياحية وهي المرتبطة بالرياح وتغطي المناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة حوالي طبعا ثلث مساحة اليابسة من سطح الكرة الأرضية حوالي 48 مليون كيلومتر مربع تقريبا، وبتلعب الرياح فيها دور رئيسي في عملية نقل الرمال والفتات الصخري غير المتماسك من منطقة خلينا نقول من منطقة النقل إلى أن تنقلها وترسبها في منطقة ترسيب في موقع آخر. طبعا بنظرة شمولية يمكن اعتبار أنه الرياح بحد ذاتها جزء لا يتجزأ من النظام المائي، لأنها تتسبب في تشكيل السحاب، لأنه قد يكون السائل إيش علاقة الرياح بالسحب، لكن هنا نقول أنه لها دور كبير جدا في عملية حمل السحب والانتقال بها من مكان إلى مكان آخر، حيث يأمرها الله سبحانه وتعالى بالنزول على هيئة أمطار أو على هيئة برد، وكل إن شاء الله سيتم الإشارة له بإذن الله في التفسيرات العلمية اللي هي تكون محطتنا الأخيرة اللي هو النظام التكتوني والنظام الحركي. طبعا في القرآن الكريم نقول أنه حقيقة هناك آيات متعددة في القرآن الكريم تشير صراحة إلى النظام التكتوني أو النظام الحركي للأرض الذي يقوم على حركة كتل الغلاف الصخري الضخمة المعروفة طبعا عند العلماء بالألواح التكتونية أو الصفائح. هذه الكتل الضخمة التي بتمثل عندنا القارات وبتمثل عندنا المحيطات، هذه الكتل الضخمة بتمثل ما يسمى بالألواح التكتونية أو الصفائح التكتونية. طبعا عند عامة الناس بتعرف بالجبال أو ما صح الظاهر أو الناتج حقها قد يكون معروف عند البعض بالجبال. طبعا يقول الله سبحانه وتعالى والجبال أرساها في سورة النازعات، وقوله تعالى
3: دكتور عفوا عن المقاطعة، ما رأيك أن نذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول هذه الآيات التي ذكرتها والتي تشير إلى هذه الأنظمة المتعلقة بالأرض والتي اكتشفها وأثبتها العلم الحديث. سنذهب دكتور إلى فاصل بعده إن شاء الله سنتحدث عن هذه الأنظمة الديناميكية وإشارة القرآن لها في كتاب ربنا الكريم. سنذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
1: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
5: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
1: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا الجزء من هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. برحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء دكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة والباحث في الإعجاز العلمي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك مجددا، حياك الله.
4: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين مرة أخرى، ونقول بسم الله. حقيقة أن هناك ثم آيات متعددة في القرآن الكريم تشير صراحة إلى النظام التكتوني أو النظام الحركي للأرض الذي يقوم على حركة كتل الغلاف الصخري الضخمة اللي قلنا المعروفة عند علماء الأرض باسم الألواح التكتونية أو الصفائح التكتونية، وعند عامة الناس بالجبال. فلو جئنا للآية الأولى، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات الآية 32، يقول الله سبحانه وتعالى والجبال أرساها. الجبال أرساها، أرست ماذا؟ لابد أنه إذا كانت نحن زي ما نعرف المدساة بتدسي السفينة حتى لا تتحرك، فالجبال هذه بتدسي ماذا؟ بتدسي هذه الصفائح الموجودة عندنا، فبالتالي هناك حركة وإشارة إلى الحركة. زد إلى ذلك أن الجبال أيضا هي ناتج عن حركية الصفائح، عندما تتصادم صفيحة قادية مع صفيحة قادية أخرى بتنتج عندنا الجبال الموجودة عندنا، كذلك عندما تصطدم الصفيحة قادية مع صفيحة محيطية فبتنتج عندنا أيضا أقواس جزر وجبال مصاحبة أو جبال مواجهة للجزر، فبالتالي الجبال نفسها وحركتها بتعتبر إشارة صريحة للحركة التكتونية لجوف الأرض. كذلك والأرض ذات الصدع، الصدوع هذه عبارة عن حركة نتيجة لحركية الصفائح مع بعضها البعض، أيضا دلالة على أنه هناك نظام حركي موجود عندنا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أيضا عملية الفتق وعملية التحطيم والتكسير الموجودة عندنا، ويقول الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فعملية الخسف والنزول أيضا دلالة على أن باطن الأرض في حالة حركة مستمرة. إذن في الآية الأولى 32 من سورة النازعات أشار القرآن الكريم إلى ثلاث حقائق علمية مهمة، ولها أن الجبال كما قلنا أنها بتتحرك لأن الرسول لا يكون إلا لشيء متحرك مثل المواخر على الماء اللي هي السفن عندنا بيتم تثبيتها بالمدساة. ثانيها أن حركتها حركة أفقية، وهذا ما تقول به النظريات العلمية الحديثة المطروحة لدينا. كذلك من ثالث شيء أنها تتحرك فوق وسط سائل أو منصهر أو مائع مثل حركة السفن على الماء، وهو قلنا أن الطبقة الثانية من طبقات جوف الأرض اللي هو الوشاح والجزء الخارجي منه شبه لدن شبه سائل بيؤدي إلى حركة القشرة الأرضية فوق، سواء كانت قشرة قادية أو قشرة محيطية، ولعل الأقاديد والصدوع والجبال كلها دلالة على هذه الحركة التي شرحتها أو أعطت الميكانيزم حقها كيف بتتم هذه الحركة عن طريق ما يسمى بتيارات الحمل الدورانية أو النقاط الساخنة الهوت إسبر. وكذلك في الآية 12 من سورة الطارق توصف الأرض بأنها متصدعة. طبعا التعريف بسيط كذا للصدع هو كسر أو شق في الغلاف الصخري للأرض يكون مصحوبا بحركة ظاهرة على جانبه، فمن فين جاءت الحركة التي أدت إلى كسر هذه القطعة وحركتها على بعضها البعض؟ إلا أن هناك حركة تكتونية في باطن الأرض أشار الله لها سبحانه وتعالى في سورة الطارق والأرض ذات الصدع. أيضا في الآية 30 من سورة الأنبياء إشارة واضحة إلى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين أو ملتحمتين في بداية الخلق، ثم فتقهم الله وفتقتهم فصلتا عن بعضهما البعض. وشبيه هذا يمكن تشرح نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانك، بتعطي تصور أو شرح لما ورد في الآية الكريمة السابقة لعملية الفتق. فالفتق عكسه ونقيضه هو الرتق، فالفتق الفصل والتقسيم بقوة، والرتق هو عملية إلصاق الشيء ببعضه. أيضا بالنسبة للنظام المائي أو الهيدروليجي، أيضا تمت آيات أيضا متعددة في القرآن الكريم أشارت إلى الأنظمة النهرية والأنظمة الجليدية وأنظمة المياه الجوفية اللي هي المياه الباطنة والأنظمة الرياحية. وهذه الأنظمة بتشكل في مجملها ما يعرف بالنظام المائي أو الهيدروليجي للأرض. لو قلنا الأنهار، قلنا الأنهار هي حاملة خير ونماء وتعد من شرايين الحياة فوق سطح الأرض. فقد يعني وردت كلمة الأنهار نحو 47 مرة في القرآن الكريم. يقول الله طبعا الأنهار دائما هنا يعني دائما بيقول لك الماء والخضرة والأنهار والأشياء هذه دائما بتريح النفس، عشان كده بنقول الأنهار دائما حاملة خير ونماء وتعد من شرايين الحياة فوق سطح الأرض. أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا النظام النهري في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله سبحانه وتعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فهذه كلها إشارات طبعا للنظام النهري، وهي من الأشياء المبهرة التي وضحها القرآن الكريم بخصوص الأنهار، وأيضا الطرائق المختلفة التي تتشكل من خلالها الأنهار. ففي الآية 17 من سورة الرعد تبين أن الأنهار تتشكل نتيجة لتساقط الأمطار من السماء ثم جريانها في صورة سيول في بطون الأودية. يقول الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فهذا دليل على أو إشارة صريحة على كيفية تشكل هذه الأنهار، وصف دقيق لإنزال الأمطار من السماء ثم بعد ذلك بتسيل وبتجري في الأودية الموجودة عندنا. فهذه إشارة واضحة وجلية للنظام النهري في القرآن الكريم. وأيضا من الآية 74 في سورة البقرة أيضا نتبين أن المياه الجارية في الأنهار بتكون أحيانا باطنية أو جوفية المصدر، إذ تتدفق وتتفجر من الحجارة الصماء والحجارة المتشققة. يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. إذن الأنهار أيضا بتأتي من باطن الأرض نتيجة لتفجر الصخور الموجودة عندنا، وهذا أيضا إشارة إلى النمط الأول وهو النمط النهري، ووصف أيضا دقيق في القرآن الكريم إلى آلية تكون هذه الأنهار أو الأنظمة النهرية. حقيقة الآيات فيه كثيرة جدا، لكن لعلنا ننتقل أيضا إلى الأنظمة الجليدية. طبعا في الوقت الذي أشار فيه القرآن الكريم مرات عديدة إلى الأنهار، كثير الآيات لو قعدنا نستعرض، لكن نظرا لضيق الوقت نلاحظ أنه أوجز الحديث عن الأنظمة الجليدية حيث أشار فقط إليها مرة واحدة في الآية 43 من سورة النور في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طبعا الإيجاز هنا ربما يعني يسأل سائل ليش الإيجاز حقيقة أنه ربما يكون معزوا إلى أن المجالس بالرغم من أنها تمثل أكبر مستودعات اللي هي الأنظمة الجليدية الموجودة عندنا بتعتبر مستودعات ضخمة للمياه متجمدة، تعتبر زي ما قلنا أكبر مستودعات وخزانات للمياه العذبة فوق سطح الأرض، إلا أنها تتركز في المناطق القطبية غير المأهولة بالسكان، يمكن لذلك أوجز الحديث عنها، وتوجد كذلك فوق قمم أيضا الجبال السامقة العالية غير المأهولة أيضا في جميع القارات باستثناء قارة أستراليا. أيضا أماكن وجودها قد يكون هو السبب في أنه ما في حديث كثير حولها. كذلك أنظمة المياه الجوفية، أيضا أشار القرآن الكريم في معرض الحديث عن المياه الجوفية والمياه الباطنية إلى أن أصل هذه المياه هي الأمطار المتساقطة من صفحة السماء التي تسلك ينابيع في باطن الأرض. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فهذه دلالة على أو إشارة إلى المياه الجوفية. كما أوضح القرآن أن المياه تسكن وتتجمع في مكان مناسبة، يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فبالتالي أيضا هنا إشارة إلى التجميع وسكونها ووجودها في مكان في باطن الأرض للخزانات أو الأكويفر اللي سبق الإشارة لها. هذه المكامن في متناول الأيدي ويسهل الولوج إليها، لأنها لو غارت في باطن الأرض لم استطاع الإنسان الاستفادة منها، ولم استطاع أيضا سكان المدن شاهقات الارتفاع عن سطح البحار الحصول على قطرة واحدة من هذه المياه مهما حفروا من الآبار. يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فسبحان الله جعل هذه الخزانات أو الأكويفر قريبة من سطح الأرض، يستطيع الإنسان الحصول على المياه منها من خلال إما حفر الآبار العادية أو حفر الآبار الارتوازية، وأحيانا من العيون التي ربما تتدفق بصورة تلقائية من هذه الخزانات. يقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. فالتفجيرات هذه بتأتي بالمياه أيضا من جوف الأرض، وهذا أيضا إشارة للمياه الجوفية. ولعلنا نحاول نستعجل أيضا حول الأنظمة الرياحية، أشار القرآن
3: دكتور في لم يتبقى أمامنا إلا دقيقتين لو تكرمت تحاول تجمل حديثك عنها.
4: إذن الأنظمة الرياحية أشار القرآن الكريم للتيارات الهوائية وإلى دورها في دفع السحب بالاتجاه إلى الأعلى، وإشارة إلى تجميع السحب، ولعله في الآية 45 من سورة الكهف تشير إلى دور الرياح في عملية التذرية والتعرية التي تتم فوق سطح الأرض. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيبا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. طبعا كلنا نعرف دور الرياح وعملية نقلها للسحب من مكان إلى آخر، لذلك وضعت هناك علاقة ما بينها وما بين الغلاف المائي. طبعا في الختام يبقى سؤال مهم، من الذي أخبر رسولنا الأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة على الإطلاق زمن نزول الوحي، والتي كان الحديث عنها والولوج فيها يعد ضربا من ضروب الخيال، بل الخيال بعينه العلمي حتى عقود قريبة. إن الذي أخبره وأوحى إليه هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى.
3: سبحانه وتعالى
4: تقريبا ما يمكن إيراده في هذا في هذه العجالة حول هذه القضايا.
3: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
4: الله يعطيكم العافية، وأنا شاكر ومقدر لكم، ونراكم إن شاء الله على خير في صورة أخرى من صور الإعجاز القرآني.
3: بإذن الله
4: أتقدم لكم بالشكر.
3: الله خير. وإياك، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والباحث في الإعجاز العلمي. في نهاية هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج رائد محلاوي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: من خلق السماوات والأرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة عن جندب ابن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مثل الفتيلة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح.

وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقولون أن معرفة السبب نصف العلاج، ويبقى نصف آخر وهو معالجة ذلك السبب باستخدام الدواء المناسب له. موسى عليه السلام، ونحن في مواقفنا مع موسى عليه السلام، حين قدم فرأى قومه قد عبدوا العجل وحصل ما حصل بينه وبين أخاه هارون عليه السلام وبين السامري وبين قومه، أخذ هذا الأمر. ثم يبدأ موسى عليه السلام في معالجة هذا الأمر، ولنا أن نتخيل أن موسى عليه السلام الآن بين قومه بما فيهم هارون عليه السلام والسامري، وسيبدأ عليه السلام بمعالجة الأمر بعد أن عرف السبب الذي أدى إلى ما حصل من قومه. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وقد التفت إلى السامري. لاحظوا أحبتي أن السامري كان آخر من تحدث معه موسى عليه السلام، سيبدأ الآن بالمعالجة بصورة عكسية. يلتفت إليه فيقول مع السامري: قال فاذهب. فمباشرة: أي غادرنا واخرج من بيننا. هذه واحدة. إذن العقاب الذي سيكون على ذلك السامري سيتجزأ إلى عدة أمور، أولها غادرنا اذهب. ثم يقول له موسى عليه السلام: فإن لك في الحياة. إذن قسم الأمر، هناك أمر في الحياة الدنيا، ما هو العقاب؟ قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس، لا أمس ولا أمس الناس طوال حياتي، أي أنه لا يستطيع أن يخالط الناس، أي أنه لا يستطيع أن يتعامل معهم طالما لا يستطيع أن يمسهم أو يمسوه. ولعلنا نبحث جميعا عن السر في اختيار نوعية هذا العقاب، والله تعالى أعلم أنه كان في عبادته العجل وفي تزيينه لقومه كان يريد أن يتقرب من أولئك القوم، كان يريد أن يكون سيدا مطاعا عندهم يستمعون إلى كلامه، كان الجزاء من جنس العمل، فقال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لكن هل هذا هو الأمر الأول الوحيد؟ قال لا. ماذا عن الإله الذي بنى؟ قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. سيكون هناك عقاب آخر في يوم القيامة. هذا الأمر، إذن الأمر الأول فاذهب، اثنين لك في الحياة أن تقول لا مساس، ثلاثة ثمة عذاب آخروي سيكون عليك في يوم القيامة. هذا هو ما يتعلق بالسامري. لكن ما يا ترى ماذا يتعلق بالعجل نفسه؟ يقول الله تعالى تتمة لكلام موسى عليه السلام: وانظر، يخاطب السامري، ومن باب أولى الكل معه سينظر، وانظر إلى إلهك، فهو ليس إلهنا، وسماه إلها تنزلا معه، وإلا فالعجل ليس حتى إلها للسامري. إلهك الذي ضلت، يا سلام، ما أحلى الكلمات القرآنية حينما تلقي بظلالها على ذلك الشعور وذلك التصرف وذلك السلوك الذي ظلت عليه عاكفا، استمريت عاكفا عليه، والعكوف ملازمة الأمر. ولاحظوا أنه قدم عليه وظلت عليه قبل أن يقول عاكفا لتخصيص مسألة العكوف عليه. يا ترى ماذا ستفعل يا موسى بذلك الإله الذي سميته إله لذلك السامري؟ قال: واحد، لنحرقنه. يا عجل من ذهب، على أصح الأقوال أنه من ذهب، يا ترى كيف سيكون هذا الحرق؟ أيحرق الذهب؟ قال بعض علمائنا: سنبرده بردا شديدا ثم سنسحقه سحقا ثم سنحرقه. وبعضهم قال أنه سيحرق والعلم عند الله، لكن لاحظوا أنه قال لنحرقنه فقط، قال لا، ثم لننسفنه. يا الله، النسف نفض الشيء ليذهب به الريح فتذروه الرياح فلا يبقى منه شيء، فقال لنحرقنه، قد يبقى منه شيء من الرماد أو الشيء البسيط، قال ثم لننسفنه. وأين ستنسفنه؟ قال في اليم، في البحر، فلا يبقى له حتى أثر على هذه الأرض، إنما سيكون في اليم. وأكد بالمفعول المطلق فقال ثم لننسفنه في اليم نسفا، نسفا أكيدا لا يبقى منه شيء. فها هو السامري وها هو إلهه قد انتهى. لكن ثمة فريق آخر، وهم القوم الذين عبدوا العجل. كيف سيعالج موسى عليه السلام، وكيف وصف لنا القرآن الكريم معالجة ذلك؟ سنعرف هذا بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. ها هو موسى عليه السلام يلتفت الآن، وكأنك تنظر إليه وقد اتجه إلى قومه الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل. بني إسرائيل الذين عبدوا العجل رأوا ماذا قال موسى للسامري، وماذا توعد إله السامري، أو تنزلا معه سماه إله السامري، فيلتفت إلى القوم. يقول القرآن الكريم في تمثيل حالهم في صورة بديعة جدا، يقول الله تعالى: ولما سقط في أيديهم، انتهى الأمر، سقط في أيديهم، هذه واحد. اثنين، ورأوا أنهم قد ضلوا. إذن علموا وأيقنوا وأدركوا أنهم قد ضلوا، قالوا الآن يبدأ التعبير من أولئك القوم وليس من موسى عليه السلام. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. الله، الآن أصبح ربنا بعد أن تخلوا عن تلك الربوبية ولجأوا إلى عبادة العجل، فقد ضلوا والآن قد عادوا. ثم قال لئن لم يرحمنا ربنا، بدأوا بالرحمة ثم تبعوها بالمغفرة. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، يعني إن لم يحصل لا رحمة ولا مغفرة، إن لم يحصل هاتين اثنين، لنكونن. يا سلام، نون التوكيد الثقيلة، لنكونن من الخاسرين. أكدوا خسارتهم بعدة أمور: لام والنون التوكيد الثقيلة ثم لنكونن. لاحظوا أحبتي أن الخطاب الآن خطاب جماعي، أي أنهم يتحدثون عن أنفسهم. ومع هذا الاعتراف، هل هذا يكفي لوحده لكي ينتهي ما ارتكبوه من جرم عظيم فتعود الأمور كما كانت قبل؟ لا، إن الجرم الذي ارتكبوه عظيم جدا، خاصة أنهم قد رأوا الآيات من موسى عليه السلام وشاهدوا فرعون وما الذي حصل به، وأيقنوا كيف أنقذهم الله سبحانه وتعالى من فرعون كما ذكرنا سابقا وكما هو في القصة المعروفة. فإذا لابد من عقاب آخر غير الاعتراف. الاعتراف هو الخطوة الأولى والمرحلة الأولى، لكن ثمة أمر آخر يحدثنا القرآن الكريم عن ذلك فيقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم. اتخذوا العجل إيش؟ اتخذوا إله. لا يحتاج أن نقول ذلك باعتبار ما هو معروف في القصة وباعتبار ما قبلها من آية. إن الذين اتخذوا العجل، ما الذي سيحصل؟ سينالهم غضب من ربهم. ربهم، لاحظتم؟ الذي اعتنى بهم ورباهم وأنعم عليهم، سينالهم غضب من ربهم. هذه واحدة. اثنين، قال: وذلة في الحياة الدنيا. اثنين، إذا هذا الأمور كلها هل انتهى الموضوع عند هذا؟ لا، لم ينتهي. الجرم العظيم يحتاج إلى توبة نصوحة مع مباشرة أعمال كثيرة تعطي دلالة واضحة وبينة قوية على صدق ذلك التائب. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. تلك هي المقدمة. هذا هو الأمر الذي فعلتموه، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذن سيأتي الأمر، ما هو المطلوب يا موسى؟ فتوبوا إلى بارئكم. التوبة في القلب قد حصلت كما سمعنا من الآيات قبل قليل، لكن ثمة أمر آخر يريده رب العالمين وقد أخبر به موسى عليه السلام. فها هو موسى عليه السلام يوصل لهم تلك الرسالة فيقول: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، والله ثم والله إنه لموقف عظيم أن يقتل الإنسان نفسه. فاقتلوا أنفسكم. أجمع أهل التفسير أن المقصود في هذه الآية ليس أن يقتل الإنسان نفسه، إنما أن يقتل بعضهم بعضا. فسمى نفسه كأنه أخاه الآخر لأن الجرم عظيم. إذن المطلوب أن يقتل بعضه. كيف سيتم هذا الأمر وكيف سيحدث هذا الأمر؟ لا يوجد نص صريح واضح في كتاب عن كيفية هذا الأمر، لكنه قد تحقق وقد ذكر بعض أهل التفسير أن الله قد أمرهم بأمر فأطبق عليهم في ليل بالليل، وأخذ بعضهم بعضا، كل يأخذ سكينا ويبدأ بالقتل، من أمامه ومن خلفه ومن بين يديه، كل يحاول أن يقتل، فما بين قاتل ومقتول. هذا مؤشر على صدق توبتكم، فمن قتل فهو شهيد ومن بقي فقد تيب عليه. كم استمرت هذه القضية؟ يوم، يومين، شهر، ساعة، ساعتين؟ الله أعلم. ليس لنا أن نعلم متى بالضبط، ولا كم هي كمية الزمن، ولا كم عدد القتلى أو الذين استشهدوا، لكن في النهاية استجاب بنو إسرائيل وقتل بعضهم بعض حتى جاء الأمر الرباني: أوقفوا القتل. انتهى الموضوع الآن وتوقف القتل، فمن قتل فهو شهيد ومن بقي فقد تيب عليه. ذاك مؤشر واضح على صدق توبتهم إن كانوا، وقد حصل ما حصل. إذن هذه الأمور التي فعلها موسى عليه السلام هدأت من نفسه، جعلت نفسه تهدأ وتطمئن. ولذلك يعبر القرآن الكريم بعد أن دار الحوار بين موسى عليه السلام وبين قومه والسامري وما حصل ما ذكرناه، يعبر بصورة جميلة بديعة جدا فيقول: ولما سكت عن موسى الغضب. سكت؟ هل الغضب يتكلم؟ نعم، وكأنه متحدث من داخل الجسم فيقول: افعل كذا وافعل كذا، يطلب منه السلوك الفلاني. حتى قال الله سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى فالغضب كأنه يكلم موسى، قدم عن موسى على كلمة الغضب. لذلك بيان أن هذا الأمر كان داخل موسى عليه السلام حتى يحاول أن يجعل موسى يتصرف ويسلك سلوكا معينا، وحاشاه وكلا، فهو نبي كريم وهو كليم الرحمن. لكن القرآن الكريم يعبر بهذه الصورة: ولما سكت عن موسى الغضب. يا ترى كم ندفع نحن ضريبة الغضب والاستعجال في الأمور وقد استجبنا لكلامي أو جملي أو أوامر الغضب؟ ما الذي حصل بعد أن سكت؟ قال الله سبحانه وتعالى: أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ألم يلقي الألواح؟ طيب كيف يعبر القرآن كم يقول وفي نسختها؟ أليست هي الألواح؟ أليست هي الألواح التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ورماها في، فالهاء تعود على الألواح، فثمة نسخة أخرى أخذها موسى عليه السلام. لماذا؟ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يا ترى هل انتهت قضية التوبة أولئك وقبل الله توبتهم وانتهى الأمر لتطوى صفحة جديدة، أم لا تزال قضية توبة أولئك مفتوعة وتتطلب أمرا آخر؟ الوقت قد انتهى في هذه الحلقة، سنعرف بإذن الله تعالى في موقفنا القادم كيف سيكون الجواب على ذلك السؤال. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بصيغ الألفاظ الواردة في الآيات بما يتناسب مع دلالاتها، ومن ذلك استعمال القرآن الكريم صيغة فاعل مع الشكر وصيغة فعول مع الكفر. فقال سبحانه وتعالى عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولفظ شاكر بوزن فاعل تدل صيغته على الشكر وعلى من قام بالشكر من غير أن يكون فيها معنى المبالغة. أما لفظ كفور بوزن فعول فتدل صيغته على فاعل الكفر وعلى الكفر في حال المبالغة فيه والإكثار منه. ولما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، فعبر عنه باسم الفاعل للدلالة على قلته،

0: ولأن الإنسان مهما اجتهد في الشكر فإنه لا يستحق وصف المبالغة فيه، لأنه يبقى مقصرا في حق المنعم جل شأنه. ولما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال كفورا، فعبر عنه بصيغة المبالغة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولأن الذي يكفر نعم الله تعالى ويجحدها ولو كانت نعمة واحدة فإنه يعد بذلك مكثرا في كفره، فنكران نعمة واحدة من نعم الله تعالى وجحدها كاف لأن يوصف الإنسان بالمبالغة في كفران نعم الله سبحانه وتعالى.
1: بديع البيان.

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في

حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى

عليهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطره، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قال؟

إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فترضى.

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

Donc, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها 10 حسنات. حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور المؤمنون والنور والفرقان.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المجادلة بالتي هي أحسن. الجدال هو إظهار الشخص حجته على مخالفه، ويكون بالحسنى إذا قصد به إظهار الحق وإيصاله للمخالف بأحسن طريق. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن الأحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني بي أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله. جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بسند حسن.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم،

بهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟

ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد

لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته

وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

بكله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. خير الليالي،
2: خير خير الليالي.
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
4: إن هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، من أفضل الأيام عند الله عز وجل، بل قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وفي رواية: أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، من الصلاة والذكر والصدقة والصوم، وكذلك الإحسان إلى الخلق بالجاه والبدن وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة التوبة.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة البقرة.
3: أعوذ